الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. إلهي، بعد أن سمعنا نداءك نفر إليك ونلتجئ إلى رحمتك، نخشع لعظمتك ونتوب إليك من كل ذنب وتقصير. اللهم لا تردنا عن الباب، ولا تحرمنا طيب القرب، واجعلنا ممن تسمع نداءهم فيجابون، وترى دموعهم فترحمهم وتغفر لهم.
1: شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5

رحماك يا ربي إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا.

خناجر ثم مضينا من آخر ما انتهي نابة ابتدينا عمانيين وللعليا رقينا بعزم وعز وشموخ وتفاني بعزم وعز وشموخ وتفاني.

0: نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة.
1: أجراس المدارس تقرع لحن المستقبل، فصباح المدارس وصباح مختلف، صباح يوم الأحد المميز اللي يستقبل عام دراسي بنبض تربوي متجدد. صباح الخير أحبتنا، وصباح المحبة، وصباح السلام، وصباح النقاء. أكيد نتمنى أكيد يعني كل التوفيق لأبنائنا في الحياة المدرسية الجديدة. عاد ما أدري يعني يا أولياء الأمور شاركونا على 94-777-7975، كيف انطباعكم وكيف كان حماس أبنائكم وأطفالكم، وهل مستعدين للمسؤولية، مسؤوليتكم كأولياء الأمور في التعاون أكيد مع المدرسة ومع الأطفال. فأكيد دائما ونبدأ في صباح الأحد من صباح الشبيبة معي أنا أبرار المشيفري في الإعداد والتقديم وفي الإخراج المرئي عاهد الزجالي. تستمعون لنا أكيد عبر أثير الشبيبة عبر تردد 97.5 في مسقط والباطنة و98.5 في ظفار. فخلونا نبدأ صباحنا بهذا الدعاء: اللهم في صباح أول يوم دراسي احفظ أبنائنا بعينك التي لا تنام، وافتح لهم أبواب العلم والفهم والتوفيق. اللهم اجعل عامهم الدراسي عاما مليئا بالنجاح والتميز، وبارك في أوقاتهم وجهودهم، وارزقهم صحبة صالحة ومعلمين مخلصين، وبعد عنهم كل سوء ومكروه، آمين يا رب العالمين. إذن مستمعينا، أجراس المدارس تقرع لحن المستقبل، شاركونا مرة ثانية أرجع أقولكم على طبعا 94-777-9975. شاركوني مستمعينا كيف حماس أبنائكم. إذن أجراس المدارس تقرع لحن المستقبل، عمان تستقبل عاما دراسيا بنبض تربوي متجدد.

تستقبل سلطنتنا الحبيبة سلطنة عمان مرحلة وطنية جديدة من العطاء المعرفي مع انطلاق العام الدراسي الجديد، حيث يعود نبض العلم ليتصدر المشهد اليومي وتتحول فيه المدارس إلى خلايا نحل نابضة بالنشاط والحيوية. هذه العودة مستمعينا لا تمثل مجرد بداية لجدول زمني أكاديمي، بل هي انطلاقة حقيقية لرحلة بناء مهارات أجيال المستقبل وتعزيز كفاءاتهم تماشيا مع رؤية عمان 2040.

صباح اليوم راح نسمع صوت يمكن كثير منكم اشتاق له، جرس المدرسة. صوته بسيط لكنه بالنسبة للطالب يعني بداية فصل جديد وأصدقاء ومعلمين وأحلام وتجارب جديدة. والاستعداد لهذا العام ما كان فقط بتجهيز الحقائب والزي المدرسي وأغراض المدرسة، وإنما هناك استعدادات على مستوى المنظومة التعليمية كاملة.

ومن أبرز المستجدات هذا العام تطوير المناهج الدراسية من خلال إصدار 11 منهجاً دراسياً جديداً ومطوراً بما يتناسب مع المتطلبات المعرفية الحديثة ويواكب المهارات التي يحتاجها طلبة المدارس اليوم للمستقبل. وكذلك شملت الاستعدادات تطوير عدد من المباني المدرسية من خلال أعمال الصيانة والترميم إلى جانب تهيئة وإعادة تأثيث وتطوير مختبرات العلوم ومختبرات الذكاء الاصطناعي. وفي الميدان التربوي أيضا جرى تنظيم برامج تعريفية للمعلمين والمعلمات الجدد حتى يبدأوا رحلتهم في الميدان وهم أكثر معرفة بالمنظومة التعليمية وحقوقهم وواجباتهم. وطبعا مستمعينا العودة للمدارس ما تخص وزارة التعليم وحدها، حتى شرطة عمان السلطانية مستمعينا استعدت لهذا اليوم من خلال خطة مرورية تشمل مختلف المحافظات مع تكثيف الدوريات في الطرق المؤدية إلى المدارس والتعامل مع الاختناقات المرورية والاهتمام بسلامة النقل المدرسي. يعني باختصار مستمعينا من أول ما يطلع الطالب من البيت إلى أن يوصل مقعده في الفصل هناك منظومة كاملة تعمل أكيد في سبل تعمل في اهتمامهم للطالب أيضا، وتضمن أكيد أن يكون العودة للأطفال وللطلاب أكثر أمن وتنظيم.

أما أكيد في بيوتنا مستمعين أكيد الحين في كل بيت الحكاية أكيد مختلفة. من فترة قريبة في الأسواق، المكتبات، المراكز التجارية، أكيد كل هذه الأماكن تشهد حركة استعداد للعام الدراسي. لكن أهم استعداد يمكن تسويه الأسرة طبعا أكيد هو الاستعداد النفسي.

يعني تنظيم النوم من جديد للأطفال والتخفيف من السهر أكيد. وأكيد سحبتوا الآيبادات وسحبتوا كذا الآيبادات والتابات وهذه السوالف، وأكيد الحديث المستمر مع الأبناء بإيجابية عن المدرسة، تشجيعهم على الانضباط، كلها تفاصيل بسيطة لكنها تساعد الطالب يبدأ عامة براحة وثقة.

والأجمل مستمعينا للأسرة ما تكون شريكة في الاستعداد فقط، وإنما شريكة طوال العام من خلال التواصل المستمر مع المدرسة والمعلمين، ويبقى في قلب كل هذه التفاصيل المعلم العماني. أخيراً إلى العلم المعلم هو الشخص اللي يحول المعلومة إلى فهم، والحصة إلى تجربة، والفصل الدراسي إلى مساحة يكشف فيها الطالب قدراته وأحلامه. وأكيد مع بداية عام جديد يحمل المعلمون والمعلمات معهم مسؤولية كبيرة في غرس القيم وتنمية التفكير والإبداع وصناعة جيل قادر على مواصلة مسيرة عمان نحو المستقبل.

فإذا كان الطالب مستمعينا يدخل المدرسة اليوم وهو يحمل حقيبته ومتحمس إنه يلاقي أصدقائه ويعني وزملائه في المعلم، يدخلها وهو يحمل مع أمانة بناء إنسان المستقبل أكيد، ومع قرع الجرس الأول للحصة الأولى تبدأ عمان فصلا جديدا من فصول التميز والنماء، معقودة بآمال وطموحات لا تحدها حدود.

فلكل طالب يبدأ اليوم عام جديد، ولكل معلم يعود إلى فصله، ولكل أم وأبو عاشوا مع ابنائهم تفاصيل الاستعداد. عام دراسي يا رب موفق، مليء كذا بالنجاح والتوفيق يا رب العالمين، ومليء بالتجارب الجميلة لأبنائنا يا رب. وخلوها كذا سنة دراسية ما تكون بس درجات وشهادات وذاكر وهذا الضغط، لا خلوها كذا سنة يتعلمون فيها بإذن الله تعالى أطفالنا، يكتشفون أنفسهم، يكتشفون شخصياتهم، يصقلون مهاراتهم، يكونون صداقاتهم، ويقتربون خطوة جديدة من أحلامهم أو أحلام أكيد أحلام سلطنتنا الحبيبة. والتوفيق لكل طلبة عمان في أول يوم دراسي، وكل عام وأنتم بخير.

معينا أكيد طبعاً أطفالنا هذه الإجازة بالتحديد كانت إجازة نوعاً ما طويلة، يعني شوية يعني دلعناهم، ما صار يعني صار الحين 6-9، فمعناته أن هم عاشوا كذا إجازة طويلة. وأكيد مستمعينا يعني كانت الإجازة للأطفال أطفال عمان طريقاً إلى ولايات عمانية عرفوها من مناهجهم الدراسية، شفنا مثلا اكتشافهم لعدة ولايات مثلا من جنوب سلطنة الحبيبة وعدة ولايات من مثلا محافظات أخرى، عدة كذا أماكن سياحية عرفوها وتعلموها وكانوا يعرفونهم من مناهجهم الدراسية. وأكيد كانت الإجازة تطبيقا لما تعلموه من إحسان وتطوع، وكانت الإجازة قرآنا يحفظ في الصدور ومهارات تتسع بها العقول، وكانت الإجازة مهلة يستريح فيها البدن ويصفو العقل. واليوم يعود أبناؤنا الطلبة إلى صفوفهم ومعهم من صيفهم ما يبنون عليه عامهم الجديد، فالإجازة ليست انقطاعا عن التعلم بل وجها آخر منه. بهذه الكلمات الجميلة الرائعة اللي حبيتها طبعا من قناة التواصل الحكومي، فنتمناها كذا بهذه الكلمات، نتمنى أكيد عام دراسي ممتع وموفق يا رب لكل طلبتنا وأبنائنا أبناء عمان الحبيبة.

نصبح عليكم مجددا يا رب، الله يحفظكم في مشاويركم الصباحية، تستمعون إلى صباح الشبيبة. وهذه التحيات نجددها مرة ثانية، تحياتي أبرار المشيفري في الإعداد والتقديم، وتحيات عاهد الزجالي في الإخراج المرئي. مستمعينا، شو أكثر موقف أو ذكرى ما تنسونها من أول يوم مدرسة؟ هذا موضوع حلقتنا لليوم على 94777975، في انتظار مشاركاتكم، في انتظار مواقفكم، تجاربكم في أول يوم من أيام المدرسة. فشو أكثر موقف أو ذكرى ما تنسونها من أول يوم مدرسة؟

يعني أتوقع أن الأغلب ما بس كان يجهز يعني أطفاله ويجهز يعني كذا أبناءه لأول يوم مدرسة، أكيد رجع له شريط الذكريات، رجع له لما حماس بداية العام الدراسي الجديد. وأتوقع أغلب البيوت العمانية أمس كذا البارحة كان حديثهم عن ذكرياتهم أيام المدرسة، لأن مستمعين في أشياء كثيرة ننسى تفاصيلها مع مرور السنين. لكن الغريب أن أول يوم مدرسة رغم أنه مر عليه سنوات كثيرة ظل فيه لقطة معينة عالقة في الذاكرة. يعني يمكن تتذكرون شنطتكم الجديدة، تتذكرون لما كل حين وتشوفون أغراضكم المدرسية، ولما تشوفون أبنائكم وتشوفون الأطفال كل حين ويقعدون يشوفون أغراضهم المدرسية ومتحمسين، تتذكرون حماسكم قبل. فعشان كذا مستمعينا في بمناسبة العودة إلى المدارس، سؤالنا يرجعنا شوي لأيام الطفولة، شو أكثر موقف أو ذكرى ما تنسونها من أول يوم مدرسة؟ موقف ضحكتوا عليه وقتها، موقف خلاكم يعني تبكون، أول صديقة، أول صديق، أو أول معلم، أو أول معلمة.

وأكيد مستمعين في مواقف وايد من أيام المدرسة للحين كل ما تذكرونا دايما الضحكون. فشاركونا مستمعين ذكرياتكم، لأن أحيانا أجمل الحكايات أكيد تبدأ من صباح قديم ومن كذا حقيبة مدرسية صغيرة. السؤال مستمعينا، ليش أصلا نحن نتذكر أول يوم مدرسة؟ ليش غالبا أول يوم مدرسة ما يغيب عن بالنا؟ فتدرون ليش بعض تفاصيل طفولتنا تظل معنا سنوات طويلة بينما نحن ننسى أشياء ممكن صارت قبل يومين أو صارت قبل أسبوع؟ السبب مستمعينا أن الذاكرة الإنسانية ما تتعامل مع كل الأحداث بنفس الطريقة. الأحداث المرتبطة بمشاعر قوية سواء كانت فرح أو خوف أو حتى إحراج أو حماس غالبا تكون أكثر حضور في ذاكرتنا من الأحداث العادية. والباحثون في الذاكرة الذاتية يشيرون إلى أن المشاعر تؤثر في الطريقة التي نحتفظ فيها بتجاربنا الشخصية ونسترجعها لاحقا. يعني مستمعينا سبحان الله، أي ذكرى متعلقة بكذا يعني بالمشاعر متعلقة في بالبدايات أبدا ما ننساها، خصوصا شيء يخص كذا يخص المدرسة دائما يكون شيء عالق في مخنا. فعشان كذا مستمعينا يمكن شخص يقول لك أنا ما أتذكر شو درست في أول أسبوع مدرسة، ولا أتذكر المواد اللي خذيناهم، ما أتذكر الحصص وما إلى ذلك، لكن أتذكر بالضبط كيف كنا لما نسلم على زملائنا، لما نسلم على زميلاتنا، لما بداية أول يوم دراسي، لما نستمع كذا للنصائح المعلمين في أول يوم دراسة. مستمعين شاركونا شو أكثر موقف أو ذكرى ما

أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة. أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.

صباحكم الله بالخير مجددا مستمعينا، وهذه تحياتي لكل من ثبت الموجة على الشبيبة على 97.5 في مسقط والباطنة، 98.5 في ظفار. شو ذكرياتكم وشو مواقفكم من أول يوم مدرسة؟ نرجع كذا لأيام الطفولة، ذكرياتكم مواقفكم في أول يوم مدرسة. البعض كان متحمس جايب كل أغراض المدرسية عشان يراوي أصدقائه، طبعا هذا أتوقع أن إحنا البنات كنا كذا نسوي، والبعض الآخر يكون متحمس يروح يسلم على كل المعلمين أو البنات يسلم على كل المعلمات، فيكون دائما في هذا الحماس. أكيد تحياتنا للريم وأيضا للي موجود معنا ويشاهدونا عبر مرئيات الشبيبة. وتحياتنا أيضا لعنود، وتحياتنا كذلك يا ريت تذكر لنا اسمك، يصبح عليكم مستمعينا. ويقول إن ذكرياته أن كان كل ياس يبكي في أول يوم مدرسة، ويقول إن البعض أول يوم دراسة في حياته كان رعب. طيب خبرنا اسمك يا صاحب المشاركة. تحياتنا أيضا لمحمد من العراق، ونصبح أيضا على عنود، ونصبح على هدى اليعربي، وكذلك تحياتي لندى اللمكي، ونصبح أيضا على سعود الوهيبي وعلى سعد، ونصبح أيضا على عبد الله الرشيد، وكذلك على محمد وعلى فاطمة الزهراء وعلى نور، ونصبح أيضا على سعيد الشبلي، ونصبح كذلك على يونس وعلى أبو سالم. وصباحك خير يا مشعل الرشيدي. مشعل الرشيدي من المدينة المنورة، طبعا كل التحية لأخوانا في السعودية. اليوم أول يوم دراسة يا جماعة في سلطنتنا الحبيبة عمان، فشاركونا كذا ذكرياتكم مواقفكم أيضا في أول يوم مدرسة. نصبح أيضا على أم آدم. أم آدم تقول كان كل البنات يبكون إلا أنا طايرة من الفرحة ومستغربة كيف أحد يبكي في مثل هذا اليوم. أتوقع تقصد أم آدم لما دخلت هي أول يوم مدرسة، يمكن كانت في الروضة أو في لما كانت صف أول. وتقول أم آدم أنا بالأخير أول يوم لولدي أنا لست أبكي. يعني بدل ما الطفل هو يبكي حتى الأم تبكي، يعني ما مستوعب أن ابنها خلاص كبر وراح للمدرسة. أكيد هذه تحياتنا لأم يحيى، أكيد شيخ السعدي نوجه لها أجمل تحية. تقول أم يحيى ذكرياتنا أن كان أبوي الله يرحمه يقولنا طلعا من أول الصباح عشان تحجزن تجلسن قدام مع طاولة المعلمة. صح والله، حتى يعني جيلنا كان كذي، يعني يقولون أن طلعوا من وقت عشان تقعدون قدام. فخبرونا هل حتى يعني انتوا كنتوا كذي، يعني مثلا ان لازم تطلعون تروحون المدرسه من وقت عشان بس تحجزون قدام ويكون مع طاوله المعلمه. وايضا صبح على سلمى. سلمى تقول اول موقف لها وذكرياتها ايضا مع المدرسه، تقول انطردت من حصه الموسيقى عشان ضحكت وما قدرت اسكت. دوم الضحكه يا سلمى، شكلك يا سلمى ضحكت في حصة الموسيقى وكان الموضوع جاد، ممكن تتذكرت موقف مضحك وضحكتي. إذن مستمعينا شو ذكرياتكم وأيضا مواقفكم في أول يوم في المدرسة على 94777975. أيضا صباح على أم عبد الرحمن. أم عبد الرحمن تقول كثير من الأيام التي لا تنسى من أيام الدراسة، فهي أجمل سنين العمر والله. من هذه الأيام في مرة وأنا بالإعدادية العامة، الحين في الإعدادية الحين يسمون الصف التاسع، للأسف ذلك اليوم لم أستطع حفظ السورة وكانت المعلمة شديدة، فتمارضت وجلست أكح بقوة، فتعاطفت معي المعلمة وأرسلتني للأخصائية وطلبوا ولي الأمر، وبسرعة أخذوني إلى المشفى
مو المفاجأة إني طلعت مريضة بصدق وحرارتي مرتفعة وعندي حمى وأنا لا أشعر بها وانقلب المقلب علي فعلا لا تتمارضوا فتمرضوا. تحياتنا لك يا أم عبد الرحمن، يعني أم عبد الرحمن مثلت إنك مريضة لما مرضتي. بعد صح كان وايد كذي يعني طلاب وطالبات مثلا اللي ما حال الواجب يخاف ان المعلم يعاقبه يخلي عمره مريض، فاعترفوا من كذا يسوي غير ام عبد الرحمن. وايضا نصبح على سحر. سحر تقول كنت جايبة 2/15 في اختبار الرياضيات والاستاذة عطتني ورقة استدعاء ولي الامر وشرختها وعقيتها في الزبالة.

وأم أسيل تقول كنت أقلد أستاذة وهي تضرب بنت وأشرح طريقة، فجأة حصلها خلفي تسمع السالفة. يعني كنت تحشين في المعلمة يا أم أسيل وما تعرفين أن المعلمة كانت وراك. وأيضا تحياتنا أكيد لمزنة البلوشي. مزنة البلوشي تقول ما في مرة نسيت الباص اللي راكبتنا. والله يصير، تصدقون أحيانا أذكر أن نفس الشيء صارت مع ربيعتي، نسيت يعني كذا، نسيت الباص اللي يعني وصل لحارتهم وراحت لباص ثاني. وتحياتنا كذلك لأروى المشيفري. أروى المشيفري تقول طبعا أول يوم مدرسة كنا نستعرض لبعضنا أدواتنا المدرسية الجديدة على الصديقات والزميلات. جميل، هذه حركاتنا نحن البنات أكثر شيء.

وايضا نصبح كذلك على اماني النوفلي. اماني النوفلي رسلت لنا مشاركه مثريه حقيقه. تقولنا ذكرياتها ايام المدرسه وذكرياتها في اول يوم مدرسه، وهذا موضوع حلقتنا اليوم مستمعينا. شو اكثر ذكرى وموقف ما تنسونه من اول يوم مدرسه؟ أول يوم مدرسة، مواقفكم. طبعا الأغلب يعني كذا رسل لنا وخبرنا مواقفهم بشكل عام في يعني ذكرياتهم أيام المدرسة، لكن نحن اليوم نقصد أول يوم مدرسة بمناسبة أكيد العودة للمدارس. فنصبح على أماني النوفلي. أماني النوفلي تقول أول يوم مدرسة لفتاة في التسعينات، ما زلت أذكر أول يوم من أيام المدرسة وكأنها حدثت بالأمس، تفاصيل صغيرة جدا لكنها بقيت عالقة في قلبي مهما مرت السنوات. بدأت حكايتي مع المدرسة باللبس الأصفر، ثم جاء بعده العنابي، وبعدها الأزرق. ألوان لم تكن مجرد ألوان لزي مدرسي، بل كانت تحمل معها مرحلة كاملة من طفولتي وذكريات لا يمكن أن تتكرر. كان صباح المدرسة له طعم مختلف، أستيقظ على رائحة خبز أمي وهي تملأ البيت دفئا، تلك الرائحة التي ما زالت حتى اليوم قادرة على إعادتي إلى طفولتي في لحظة. كنت أذهب إلى المدرسة مشيا على الأقدام، وكانت المسافة تبدو لي بعيدة جدا، لكنني لم أكن أشعر بتعب الطريق بقدر ما كنت أشعر بلهفة الوصول. كنت أصل إلى المدرسة وأنا في قمة الحماس، أنتظر رؤية صديقاتي ونضحك معا ونتبادل الحكايات، وكأننا لم نلتقي منذ سنوات رغم أن الإجازة لم تكن طويلة. ومن أجمل تفاصيل تلك الأيام أننا كنا نركض إلى الصف لنختار أماكننا ونتسابق على حجز المقعد الذي نريده بجانب صديقتنا. كان المقعد بالنسبة لنا شيئا مهما جدا، مكانا نضحك فيه ونكتب فيه ونعيش فيه أجمل تفاصيل يومنا الدراسي. ولا يمكنني أن أنسى أبداً رائحة الأوراق الجديدة والكتب المدرسية، كانت لها رائحة خاصة لا تشبه أي شيء آخر. ربما كانت رائحة بداية جديدة أو أحلام صغيرة لم أكن أعرف وقتها أنها ستكبر معي. اليوم عندما أتذكر تلك الأيام أدرك كم كانت الحياة بسيطة وجميلة، لم تكن لدينا هواتف تشغلنا ولا هموم كبيرة تثقل قلوبنا، كان كل ما يشغلنا حقيبتنا الجديدة ودفاترنا وصديقاتنا ومقعدنا في الصف. كبرنا وتغيرت الألوان وتغيرت الطرق وكبرت المسافة بيننا وبين تلك الأيام، لكن رائحة خبز أمي ورائحة الكتب الجديدة ولهفة أول يوم مدرسة وطريق المدرسة الذي كنت أمشيه كل صباح ما زالت تسكن في مكان دافئ جدا من ذاكرتي. والآن أصبحت أم ولدي أبناء، وصرت أجهزهم للمدرسة كما كانت أمي تجهزني، أرتب ملابسهم وأجهز حقائبهم وأتابع تفاصيل صباحهم، فأشعر وكأنني أرى طفولتي من جديد أمام عيني. وفي كل مرة أساعدهم فيها أتذكر أمي أكثر وأدرك كم كان حبها حاضرا في كل تفصيلة صغيرة من حياتي. ربما لا نستطيع العودة إلى أول يوم مدرسة، لكن يكفينا أننا نستطيع أن نغمض أعيننا للحظة فنعود إليه كما لو أننا ما زلنا أولئك الأطفال الذين ينتظرون بشوق جرس المدرسة ولقاء الأصدقاء ومقعدا نحجزه قبل الجميع. يا سلام عليك يا أماني. صحيح أماني، ما شاء الله، يعني طبعا نشكرك أماني على هذه المشاركة المثرية الرائعة. أماني من خلال كلماتك وأنا كذا أقرأ كلماتك أسترجع كذا ذكرياتنا أيام المدرسة، فبالتوفيق لأبنائك يا أماني النوفلي، وبالتوفيق أيضا لكل أبناء عمان الحبيبة. مستمعينا وصلتنا مشاركات كثيرة، لكن بإذن الله تعالى راح أقراهم بعد هذا الفاصل.

إذن شو ذكرياتكم وشو مواقفكم من أول يوم مدرسة؟ على 9477795 نستكمل قراءة مشاركاتكم. صباح على راشد السعدي أبو علي. أبو علي يقول كنا نشرد من أول يوم مدرسة. لا يا أبو علي. طيب أبو علي خبرني، هل الحين أولادك تخليهم كذا يشردون؟ لا طبعا. وأما حريم البدري، حليم البدري تقول كنا نروح نسلم على المعلمات واليوم وما بنسى لما يقولوا لنا كل عام وأنتوا بخير، كأنه عيد ما كأنه مجرد عودة للمدارس. هذا من باب التشجيع، كان المعلمات كذا يقول لكم كل عام وأنتوا بخير على أساس يكون في تشجيع لكم. وعايشة الكثير تقول اللقاءات والأحضان الحلوة. لو تلاحظون في فرق بصراحة بين مشاركات البنات وبين مشاركات الأولاد، يعني البنات ذكرياتهم يسلمن على المعلمات، يعني يراون زميلاتهم أغراضهم المدرسة المدرسية الجديدة، لكن الأولاد اللي يقول أنا يعني أول مرة نشرد أو من أول يوم نشرد. سمعوا هذه المشاركة عشان ما تقولون إني ظلمت الشباب. يقول عبد العزيز كنت أغيب كل يوم كمة وأبوي يتنازع الله يرحمه. الله يرحمه يا رب. شفتوا كيف يوم أقول لكم فرق بين يعني مشاركات البنات اللطيفة وبين مشاركات الشباب. وسمعوا أيضا السعيد هش يقول، السعيد يقول أول يوم وسخت 3 دشاديش كله عشان أفوت الباص، بس أمي يرحمها الله كانت حاسبة حسابها لي. الله يرحمها ويغمد روحها الجنة يا رب. وسعيد الوهيبي يقول أكثر موقف معطيني فصل من المدرسة 3 أيام، وكنت أطلع من البيت على أساس مداوم رايح المدرسة مدة 3 أيام وشافني أبوي في المقهى. هذا يوم يقول لك حبل الكذب قصير يا سعيد الوهيبي. بتبقى يعني أكيد صحيح كانت مواقف فيها شغب وتمرد، لكن الحين مواقف كلها ضحك.

عبد الله يقول أيامنا تسحب دشداشة من الحبل تلبسها وتروح المدرسة، والحين دشداشة مكواية وعطر وحركات. طبعا لازم الاهتمام يا عبد الله. أما سعد تحية لك يا سعد، يقول صباح الخير وصباح السعادة وصباح الجمال، أصبح على كل المستمع في الشبيبة، أصبح على أبرار وبدر. في يوم كنت شارد، في نفس اليوم أبوي جاي يسأل عني. يعني سعد كان شارد من المدرسة وأبوه كان يسأل عنه وقالوا ولدك ما مداوم مسكين، أبوي ما قصر في البيت. أعطاك شغلك يا سعد. تحية لك يا زكية الجرادة. زكية الجرادة تقول أول يوم مدرسة كنا نروح نسلم على المعلمات ونسلم على الزميلات. الله عليك يا زكية الجرادة. يوم أقولكم يا جماعة، يعني الشباب الأولاد اللي مغيب كمته واللي يوسخ دشداشته عمد عشان ما يداوم، واللي معطاه يفصل ويعني ما مخبر أهله، واللي شارد طبعا من المدرسة. شوفوا البنات حليلهن، يقولون أول يوم كنا نسلم على المعلمات نسلم على البنات. تحية أيضا لعبد العزيز العبد الله من دولة قطر، يقول أول يوم المدرسة دائما يحمل طابع خاص ومزيج غريب بين الخوف والشغف والذكريات الأكثر بقاء، عادة ما تتخلص في مشاهد محددة، لحظة الفراق، مشهد البكاء الجماعي عند الباب، والمحاولات المستميتة للتمسك بالأهل، وسباق المقاعد، الركض السريع نحو الصف لمعانقة المقعد الأمامي بالحقيبة الجديدة، ورائحة الأدوات، شعور فتح الكتب المطبوعة للتو، ورصف الأقلام والدفاتر الملونة، ولحظة التوهان في المدرسة الكبيرة أثناء البحث عن الصف بعد الفسحة، والصداقة الأولى، نظرة خاطفة أو مشاركة شطيرة مع جار المقعد لتنتهي بصداقة العمر. جميل يا عبد العزيز العبد الله. ويقول عبد العزيز العبد الله أن الركض نحو المقعد ثم التفتيش عن جار المقعد وتبادل الشطائر أو الأقلام هي الذكرى الأجمل، لأنها كانت بداية أول ارتباط بالعالم الخارجي بعيدا عن البيت. ماذا عنك يا أبرار؟ هل كنت من أصحاب المقاعد الأمامية أم المدافعين عن الصفوف الأخيرة؟ والله تبون الصدق، أنا بقولكم يعني أنا يوم كنت صغيرة كنت معتمدة أكيد، طبعا تحية لأم يحيى. أم يحيى قالت إن من يومهم صغار كانوا يقولون لهم يروحون المقاعد الأمامية، فأنا يوم كنت صغيرة كنت نفس الشيء أسمع كلام الوالدة، كانت هي تحرص أنها توصل معلمات، المعلمات يسوون لنا واسطة ويخلوني أول وحدة، هذا كان أول. بس كبرت صرت في الثانوية كنت أتعمد أكون في المقاعد الأخيرة، يعني حركات إن كبرنا وكذا. أم يحيى تقول سبحان الله، على طار أم يحيى تقول مع شراقة أول يوم أيام العام الدراسي الجديد استودعناك يا رب أبناءنا فاحفظهم بعينك التي لا تنام، يسعد الله صباحكم بكل خير وبركة وسعادة يا رب العالمين. آمين يا أم يحيى. أما تركي من السعودية يقول بصراحة يا أبرار أنا أعطي نفسي إجازة أسبوع مع أول أسبوع مدرسة. أرد أقولكم الفرق بين ذكريات الشباب وذكريات البنات. ايضا يا ريت تذكر لنا مشاركتك، يقول صباح الورد والياسمين، يا ريت تذكر لنا اسمك. صاحب المشاركه يقول صباح الورد والياسمين، صباح يبدا فيه ابنائنا الذين ولدوا في ايام كانت ليست بسهله. فعلا صحيح، اليوم مواليد كورونا يعني صاروا خلاص طلاب مدارس، فان شاء الله يوفقهم يا رب. مختار التجاني من السودان، تحياتنا لإخواننا من السودان، يقول أول يوم في المدرسة في أستاذة بنت عمتي جابت لي حلا
ولما كبرت جبت ليها هدية خاتم ذهب جميل. رد المعروف بالمعروف. ومحمد من العراق. محمد من العراق يقول صباح الخير، ويكند سعيد. صباح الخير عليك وعلى كادر الإذاعة وجميع المستمعين، تحياتي لكم. تحياتنا لك يا محمد من العراق. وحمدان الرديني، تحياتنا لك يا حمدان الرديني. يقول تبقى أيام المدرسة الحلم الجميل الذي استيقظنا منه فجأة لنفاجئ بأننا كبرنا، وكان يومها الأول مجرد خطوة في درب طويل. صرنا اليوم نتمنى لو نعود إلى بدايته ونعيش تلك الأيام مجددا بكل تفاصيلها. أتذكر الصخاب الفسحة وصوت أقدامنا في الممرات وتلك اللحظات البسيطة التي لم نكن نلقي لها بالا والتي اتضح أنها كانت أغلى ما نملك. كبرنا وعلمتنا الأيام أن أجمل سنين العمر هي التي مرت سريعا بين جدران الفصول، وستبقى أمنية العودة إليها دافئة في قلوبنا مهما طال بنا الزمان. يعطيك العافية يا حمدان، واتفق معاك تبقى دائما هذه ذكريات دافئة في قلوبنا. وتحياتي لك يا سامي العبدلي. سامي العبدلي يقول في بداية هذا العام الجديد نسأل الله أن يحفظ ويوفق ويشرح صدور جميع الطلبة، وأن يكون هذا العام خاليا من حوادث الدهس والنسيان في الحافلات بإذن الله تعالى. تحياتنا لك يا ناصر بن محمد الزيادي. ناصر محمد الزيادي يقول صباح الخير لكم جميعا، ومع بداية يوم وأسبوع ودوامات عام دراسة جديد نقولكم اللهم وفق أبنائنا وبناتنا في هذا العام الدراسي الجديد، ونرجو الانتباه في الطريق من مفاجآت الآخرين، وتوصلوا بالسلام إن شاء الله إلى مقاصدكم وأعمالكم يا رب. تحياتي لكم جميعا متابعين ومخلصكم ناصر بن محمد الزيادي من وادي عندام بولاية المضيبي شمال الشرقية. إذن مستمعينا، شو أول أو شو هي ذكرياتكم مع أول يوم مدرسة؟ شاركونا أكيد ذكرياتكم في أول يوم مدرسة. تركي يقول نصيحتي للجيل الجديد لا تسوون مثلنا وتهربون من مدرسة، وركزوا بدراستكم، الله يحفظكم ويوفقكم، آمين يا رب العالمين. مستمعينا فاصل، بعدها راجعي لكم.

0: شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5 صلالة.
1: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.

جماعة، سمعتوا عن فلج الميثة؟ فلج الميثة الموجود في ولاية بهلة. أنا عن نفسي هذه المعلومات أول مرة أعرفها. فلج الميثة اللي هو يعني هندسته امرأة عمانية. فهل سمعتوا عن فلج من مئات السنين هندسته امرأة عمانية؟ قبل مئات السنين مستمعينا في وقت ما كانت فيه لا أجهزة هندسية ولا خرائط رقمية ولا معدات حفر متطورة، كانت هناك امرأة عمانية تفكر بكل ذكاء إن كيف نوفر الماء لأهل الولاية، طبعا ولاية بهلة، تحية لأهالينا في ولاية بهلة، ونحافظ على حياتهم الزراعية. طبعا الفلج تنسب هندسته طبعاً لامرأة اسمها ميثة، بحسب رواية شعبية متناقلة لمهندسة عمانية اسمها ميثة. طبعاً فلج الميثة مستمعين، طبعاً هي مهندسة لكنها ما درسها هندسة، بتيكم العلوم يا جماعة. فلج الميثة يقع داخل واحة بهلة التاريخية، ويعد نموذجاً مميزاً للهندسة العمانية القديمة. وبحسب ما يرويه الباحث في التاريخ زكريا بن عامر الهميمي، فإن الرواية الشعبية تنسب هندسة الفلج إلى المهندسة العمانية ميثة، التي اقترحت على أهالي بهلة إنشاء فلج يوفر لهم الأمن المائي ويساعد في دعم اقتصاد الولاية الذي كان يعتمد بشكل أساسي على الزراعة. والقصة ما توقف هنا مستمعينا. تقول الرواية مستمعين أن ميثة تولت شق الفلج من مالها الخاص، وطلبت من الأهالي العمل معها في إنشائه. والأغرب أيضا مستمعين أن الرواية الشعبية تتحدث أيضا عن أختها غيثة، اللي يقال أنها كانت أيضا لها يعني فن ولها مهارة في الهندسة المعمارية، وساهمت في تمويل إنشاء سور بهلة الذي صمم كتحصين دفاعي يحيط بالولاية. يعني الحين نحن مستمعينا أمام رواية عن أختين عمانيتين، واحدة ارتبط اسمها بهندسة الفلج والثانية بسور دفاعي. أما فلج الميثة نفسه فكان مشروع هندسي معقد، فقنواته تمتد في أنفاق ضيقة وطويلة وعميقة تحت الأرض، وكان مصدر مياه الأساسي من الآبار الجوفية، كما كان يستفيد أيضا من المياه السطحية لوادي بهلة. والفلج مستمعينا يتميز بشيء لافت، فهو يجمع بين نظامين الداودي والغيلي، وهي ميزة ينفرد بها عن غيره من الأفلاج. والعمان القديم مستمعينا ما كان يحتاج ساعة رقمية عشان يعرف متى يبدأ توزيع المياه، كان يستخدم الساعة الشمسية لتنظيم حصص المياه بين المزارعين، وبعدها استخدمت الساعة المائية، ثم وصلت لاحقا ساعة البنادول من زنجبار في أربعينيات القرن الماضي. مستمعينا فعلا ندرك أن الأفلاج في عمان ما كانت مجرد قنوات للمياه فقط، كانت نظام حياة بالكامل، هندسة، زراعة، تنظيم، اقتصاد وتعاون مجتمعي. وفلج الميثة اليوم يظل شاهدا على عبقرية الإنسان العماني في التعامل مع واحدة من أهم الموارد الماء. الأجمل في القصة يعني بالنسبة لي أن اسم امرأة عمانية ارتبط في الرواية الشعبية بهذا الإنجاز الهندسي القديم. فيعني ممكن نحن نسأل هذا السؤال، كم إنجاز نسائي عماني في تاريخنا ما زال ينتظر منا نحن أن نكتشفه؟ فتحية أكيدة لنساء عمان على هذه الإنجازات التاريخية، وتحية أيضا لرجال عمان إن دائما من القدم من التاريخ العماني وحتى يومنا هذا دائما نحن نصنع ونسعى لصنع إنجازات عمانية خالدة بإذن الله.

0: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
1: أسعد الله صباحكم مجدداً مستمعين الأحبة، ومع بداية أسبوع جديد وبداية يوم جديد ومع حركة الناس في الطرقات متجهين إلى أعمالهم ومدارسهم، نحرص دائماً أن نكون معكم برسالة توعوية تساعدكم على قيادة أكثر أمان وانتباه. فقرة حركة السير نطل من خلالها يومي يعني كل أحد على آخر مستجدات الطرق، ونتعرف على وضع الحركة المرورية وأبرز الملاحظات والنصائح اللي تهم كل سايق. يسعدنا أن يكون معنا عبر الهاتف الرائد ناصر الراجحي من إدارة العلاقات والإعلام الأمني بشرطة عمان السلطانية. صباحك الله بالخير النقيب ناصر.
2: أهلا بك أخت أبرار، وأهلا بكل من يسمعنا عبر الأثير، ودروب سالمة وآمنة أرجوها الجميع إن شاء الله.
1: إن شاء الله. بداية الرائد ناصر، كيف تصف لنا حركة السير مع بداية صباح اليوم، وهل الحركة طبيعية في مختلف الطرق؟
2: نعم أخت أبرار، يعني بطبيعة الحال اليوم يعود طلبة المدارس إلى مقاعد الدراسة من جديد. نعم. مع بداية عام دراسي جديد، ويعني أصبحت الطرقات أيضا مستبشرة بحركة الحافلات وأيضا حركة المركبات التي تقل أبناءنا في مختلف المدارس. أيضا وافق ذلك

0: زمن مع الحركة النشطة لوقت الذروة الصباحي، الكل متطلع إلى أن يصل إلى مقر عمله وينهى مشاويره الخاصة مع بداية أسبوع عمل جديد. فهناك حركة نشطة لاحظها مستخدم الطريق منذ الصباح الباكر. أيضا في المقابلة الدوريات انتشرت في انتشار أيضا مدروس، وأيضا لتنظيم حركة الحافلات وضمان وصولهم بشكل سالم وآمن، أيضا التدخل إذا ما استجد شيء. مركز العمليات أولا أخت أبرار يؤكد أنه وردت بطبيعة الحال بعض المستجدات المرورية كالتعطلات للشاحنات وبعض المركبات، وأيضا بعض الحوادث البسيطة التي صنفت من النوع البسيط والتي تم التعامل معها من قبل دوريات المراكز والدوريات المنتشرة، ولا يوجد لها أثر في هذا الوقت. هناك كثافة مرورية نعم تؤثر على تسارع المركبات في مختلف الطرقات، لا سيما في التقاطعات وأيضا مداخل ومخارج الجسور، قد يلحظها مستخدم الطريق، ولكن بطبيعة الحال هناك حركة نشطة وقت ذروة صباحية، الكل في ذات التوقيت وبكثافة مستخدم الطريق ممكن أن تؤثر على الحركة المرورية. ولكن بشكل عام هناك تدفق جيد لا بأس به من المركبات، الدوريات تعمل على تنظيم الحركة المرورية وإيجاد أيضا حلول مرورية مناسبة لضمان أيضا تدفق المركبات، ضمان أيضا الاستجابة الفورية والسريعة إذا ما حدث أي حدث طارئ لا سمح الله في مختلف الطرقات. يتبقى على مركز على مستخدم الطريق فقط أن يلتزم بالقواعد المرورية وبأيضا اشتراطات السلامة دائما، بمسافة الأمان، عدم الانشغال بغير الطريق، أيضا حفاظه على مزاجيته أثناء السياقة، وأيضا الخروج المبكر أيضا سواء إلى المدارس أو حتى إلى مختلف مشاورهم إن شاء الله.
1: إن شاء الله. بالنسبة لأولياء الأمور والطلاب مع بداية اليوم الدراسي، ما النصائح المهمة لضمان سلامتهم أثناء التنقل؟
0: نعم أخت أبرار، نقطة مهمة. اليوم مسؤولية الطلبة هي مسؤولية مشتركة، فعلى الطالب، على ولي الأمر، وعلى أيضا السائق، هناك مسؤوليات الكل عليه أن يقوم بدوره لضمان سلامة الطالب سواء في رحلته إلى المدرسة والرجوع منها. اليوم الطالب نفسه أولا دعني أقول هو العنصر مهم، عليه أن يحيط نفسه ببعض الإجراءات في كيفية التصرف السالم والآمن سواء في عبور الطريق، إذا في الأماكن التي تستدعي عبور بعض الطرقات، وأيضا كيفية نزوله وصعوده إلى الحافلة بشكل منتظم وبعيدا عن العشوائية. أيضا ولي الأمر اليوم عليه مسؤولية كبيرة في تثقيف أبنائهم وتعليمهم الإجراءات الصحيحة وكيفية التصرف إذا ما وجد نفسه مثلا الطالب وحيدا في الحافلة، أو أنه هي أسباب أخرى ممكن أن تشتت من انتباه الطالب في كيفية التصرف. أيضا البطاقات التعريفية قد تكون مهمة أن تكون حاضرة خاصة لطلبة المدارس حديثين الانضمام. كذلك اليوم السائق عليه مسؤولية في أن يتأكد من خلو الحافلة قبل وصعود قبل بعد وصول طلبة المدارس وبعد نزولهم، أيضا الوقوف في أماكن آمنة أيضا بعيدا عن الطرقات، وأيضا عدم التحرك إلا بعد التأكد من انتشار الطلبة وذهابهم في مسارات آمنة. وهناك أيضا تنسيق بين شرطة المستانية وأيضا مديرية التعليم في إيجاد بعض الحلول المرورية لضمان يعني حركة الباصات والحافلات في محيط المدرسة بشكل آمن. وأيضا المسؤولية تطال أيضا مستخدم الطريق الذي يمر من البيئة المدرسية أو حتى في الطرقات العامة بإعطاء الأولوية للحافلات، وأيضا الانتباه للأطفال والطلبة في سواء في الأحياء السكنية وحتى بالقرب من المدارس لضمان لهم إن شاء الله عام دراسي موفق وسالما آمنا إن شاء الله.
1: إن شاء الله تعالى. أكيد نتمنى لهم كل التوفيق. كل الشكر لك الرائد ناصر الراجحي من إدارة العلاقات والإعلام الأمني بشرطة عمان السلطانية على هذه الإطلالة الصباحية كل أحد والتوجيهات المرورية المهمة. شكرا جزيلا.
0: سعادة دائما. شكرا جزيلا لكم.
1: إذن مستمعين تذكروا دائما أن الوصول المتأخر لدقائق أفضل من المخاطرة بالسلامة، مثل ما ذكر الرائد ناصر الراجحي، الأفضل أنكم دائما تطلعون بشكل مبكر بوقت مبكر عشان ضمنون أنكم تتفادون الزحمة. فالطريق مسؤولية مشتركة، والالتزام بالأنظمة المرورية يخلي رحلتنا اليومية أكثر أمان للجميع. نتمنى للجميع صباح آمن وطريق مليء بالسلامة.

0: خليك شبابي.
1: هل تطمح إلى مستقبل مهني أقوى؟ ابدأ رحلتك مع جامعة مسقط، حيث تجمع برامجنا الأكاديمية بين التعليم الجامعي والشهادات المهنية العالمية والتدريب العملي لتكتسب المهارات التي يبحث عنها سوق العمل. برامج بكالوريوس رائدة تشمل 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية. برامج ماجستير حائزة على اعتمادات وشهادات احترافية في عام واحد فقط. سجل الآن للاستفادة من خصومات على الرسوم الدراسية تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على الرقم 93-89-25-04 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق. حين تكون الثواني حياة لا مكان للتأخير، وحين يبدأ الخطر يبدأ الاستشعار، يأتي التحقق، يصدر القرار وتنطلق الاستجابة. من هنا تولد منظومة جديدة للأمن والسلامة، مركز العمليات الذكية. منظومة تراقب، تحلل، تستجيب وتعمل بالتكامل مع الجهات المعنية، لأن حماية الإنسان ليست محل مساومة. صلالة، من 7 إلى 9 من سبتمبر 2026 بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه في الندوة 5 لأمن وسلامة المنشآت الحيوية والمعرض المصاحب. مركز العمليات الذكية، حين تختصر التقنية المسافة بين الخطر والاستجابة. مؤسسة الأمن والسلامة، نحو استجابة أذكى وحياة أكثر أمانا.
0: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي. شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
1: من أرض عرفت باللبان وانطلقت منها قوافل التجارة إلى العالم، يولد اليوم موعد جديد مع المستقبل. معرض الأمن والسلامة الأول في مركز السلطان قابوس الثقافي والترفيهي بصلالة. هنا تلتقي الخبرة بالتقنية، وتلتقي الفكرة بالحل، وتلتقي السوق بالفرصة. بيوت خبرة محلية ودولية في الأمن والسلامة، في الأمن السيبراني، في عالم الدرون، وفي المدن الذكية الآمنة. تقنيات، ابتكارات، تجارب وحلول ترسم ملامح مدن أكثر أمانا. ومن شجرة اللبان نستمد هويتنا، شجرة ربطت الأرض بالإنسان وربطت عمان بالاقتصاد والعالم، واليوم نجعل منها رمزا لربط المعرفة بالسوق، والخبرة بالشراكة، والتقنية بالفرصة. فعاليات، لقاءات، تبادل خبرات، وتبادل تجاري يفتح أبوابا جديدة. إنه ليس مجرد معرض، إنها منصة للفرص، وملتقى لصناعة الشراكات، ومساحة لرؤية المستقبل. صلالة، من 7 إلى 9 من سبتمبر 2026 بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه، معرض الأمن والسلامة الأول، حيث تلتقي الخبرة بالفرصة، وحيث يبدأ مستقبل أكثر أمنا.
0: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
1: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
2: صباح الخير وصباح المدارس. شو أكثر موقف أو ذكرى ما تنسونها من أول يوم مدرسة؟ على 9477-7975 وصلتنا مشاركة من صالح من السعودية، تحية أكيد لأهالينا في السعودية. يقول صالح: أسعد الله صباحك بكل خير، عاد ذكرى أول يوم مدرسة عندي لها طابع خاص جدا، لأن في أول يوم بالمدرسة ما كانت طالب عادي، بل كانت بطل أكبر مظاهرة بكاء واستنجاد بوالدته عند البوابة. نعم كنت أصيح وأطالب باللجوء السياسي للبيت، واليوم جالس أكلمكم وأنا أشرف على فرع وإدارة كذا مشروع. يعني باختصار لا تشيلون هم بكاء أول يوم، ترى يمهد لمستقبل عظيم بإذن الله. عاد مدري إذا كلهم بكوا أو بس أنا. تحياتنا لك يا صالح. صالح شاركنا ذكرياته في أول يوم مدرسة، في أول مرة هو يدخل المدرسة، فكذا تحية لك يا صالح. أما هشام العزاوي يقول أنا كنت أكذب على الوالدة عشان ما أروح المدرسة وألعب الأتاري أنا وأخوي. أما الحين على طار الألعاب، خلاص مسحوبات الأيبادات من أمس، والبعض الآخر تم السحب صار لهم أسبوع. تحياتنا لك يا مشعل الرشيدي. مشعل الرشيدي يقول تذكرت أيام المدرسة، اليوم المفتوح بالثانوية كان نجيب أكلات مراهيف ومرقوق والحيسة والجريش، طبعا هذه كلهم أكلات سعودية، وتحية أكيد يعني نجددها لأهالينا في السعودية، والحنيني والتلبينة النبوية أكلات سعودية، لازم أم يحيى وإنتي يا أبرار. إن شاء الله راح نيرهم الأكلات السعودية. ويقول عمري كله أكره مادة الرياضيات وأستانس على حصة البدنية، حصة البدنية يعني حصة الرياضة، وكان يودونا رحلة معالم المدينة المنورة نستانس عليها. معكم مشعل الرشيدي من المدينة المنورة. ويقول أول ما يدق جرس الفسحة تتحول ممرات لسباق فورمولا. تحياتنا لك يا مشعل الرشيدي. والعم سعيد الهشامي يقول لهنئ الطلبة والمعلمين لبدء العام الدراسي، الله يوفقهم جميعا. أذكر في الثمانينات الفصول فيها مراوح، بس الصفوف الابتدائية والضرب ضرب العصا يصيح. ويقول العم سعيد الهشامي البساطة في كل شيء، يعني أول كان زمانهم أيام المدرسة أيام الثمانينات كان كل شيء بسيط. معظم المعلمين غير عمانيين طبعا، من بعض الدول العربية. حفظ الله الوطن وجلالة السلطان هيثم، وتحية تحية صباح اليوم الأحد لك يا أبرار. كل التحية لك يا العم سعيد الهشامي، والله يديم عليك السعادة والفرح يا رب العالمين. شاركنا صورة للفلج من مزرعته، يقول على ذكر الأفلاج، طبعا احنا يعني قبل كنا جايبين معلومة عن فلج عماني، وطبعا اسمه منسوب لمهندسة عمانية. يقول على ذكر الأفلاج، أنا أمس كنت أسقي هنا صباحا، المرة القادمة يوم الأربعاء ليل مرة، والنهار مرة، وهكذا. طبعا يا أبرار ما حد ينكر دور المرأة العمانية قديما وحديثا، الله يحفظك يا رب ويوفق نصف المجتمع. طبعا مثل الطائر لا يستطيع الطيران بجناح واحد، لازم جناحين. يعطيك العافية العم سعيد الهشامي. وكل عاد العم سعيد الهشامي يرسلنا صور من مزرعته، فصباحات سعيدة منها لك العم سعيد الهشامي. وتحياتنا لك يا محمد من العراق. محمد من العراق يقول صباح الخير، والله الصراحة أجمل أيام كانت في المدرسة، أيام الطفولة وأيام البراءة، أيام الهروب من المدرسة، أيام الرسوب وروحة الكروح الكوفيات، ورسبت في الصف التاسع وأهلي ما يعلمون ولا قلت لهم، أيام جميلة ذهبت وذهبت الذكريات معها. كل التحية لك يا محمد من العراق. تحياتي لك يا مشعل المشرفي. مشعل المشرفي يقول أغرب موقف استوى اللي هو نمت أول يوم في المدرسة من الحصة الأولى، ما قمت إلا في آخر شيء، واستمريت على هذا الشيء شهر كامل أنام من أدخل المدرسة إلين آخر شيء وما حد كلمني. منصور العفية، تحياتي لك يا مشعل. معقولة مشعل شهر كامل معلمين ما كلموك؟ ما راح أسوي استدعاء ولي أمر أو شيء لأنك أنت تنام طول الوقت؟ شيء غريب صراحة. أما تركي، تركي من جدة، تحياتنا لجدة مرة ثانية لأهالينا في السعودية، يقول أسعد الله صباحكم وصباح المستمعين الكرام. أكثر ذكرى ما أنساها، المدرسة كانت قريبة من بيتنا، أروح لها مشي، وأبوي وأمي يظنون أني في المدرسة، وأنا أساسا كنت أغير طريقي إلى مقهى الإنترنت وألعب الألعاب بمصروف المدرسة لغاية الظهر وأرجع البيت. أبوي وأمي إذا تسمعون أنا آسف، سامحوني. نرجع نقول لك يا تركي، أكيد هذه المواقف كانت يعني مواقف فيها تمرد، لكن الحين كبرنا وتغيرنا أكيد، ويعني ما تبنا هذا الشيء لأبنائنا، وصار عندنا الوعي أن لو رجع فينا الزمن أنه مستحيل أحد يتمرد أيام المدرسة. مستمعين، العودة للمدرسة ممكن تكون فترة مرهقة لبعض الأطفال، لأنهم يواجهون أكيد تغييرات مثل معلم جديد، صف جديد، زملاء جدد، وروتين مختلف، وجزء من القلق ممكن يعني يجيب ببساطة من الخوف من المجهول. لذلك التشجيع والاستعداد النفسي للأطفال مهم جدا. وأكيد أيام المدرسة يعني كنا حن أول أيام المدرسة نتعرف على أشخاص مختلفين، نتعلم المشاركة، نختلف ونتصالح ونساعد بعض، ونكتشف معنى أن يكون عندك شخص تنتظره في الفسحة. مستمعين، دراسات ومراجعات بحثية وجدت ارتباط بين شعور الطالب بأنه ينتمي إلى المدرسة وبين جوانب مثل الدافعية والمشاركة والصورة الإيجابية عن الذات وحتى التحصيل الدراسي. يعني لما الطفل يحس أن المدرسة مكان ينتمي إليه وأن في أشخاص يعرفون يهتمون فيه، ممكن يفرق هذا كثير في تجربته التعليمية. فشاركونا مستمعينا بمناسبة العودة للمدارس، شو هي ذكرياتكم ومواقفكم من أول يوم في المدرسة على 94777975.

0: وخليك شبابي.
1: هل تطمح إلى مستقبل مهني أقوى؟ ابدأ رحلتك مع جامعة مسقط، حيث تجمع برامجنا الأكاديمية بين التعليم الجامعي والشهادات المهنية العالمية والتدريب العملي لتكتسب المهارات التي يبحث عنها سوق العمل. برامج بكالوريوس رائدة تشمل 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية. برامج ماجستير حائزة على اعتمادات وشهادات احترافية في عام واحد فقط. سجل الآن للاستفادة من خصومات على الرسوم الدراسية تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على الرقم 93892504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
0: جميلة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.
1: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
2: تخيلوا اليوم وأنتوا كذا تصفحون هاتفكم وتشوفون الصور والذكريات، ممكن تمسحون بعض الصور عشان يكون الميموري معكم ما يصير فول في التليفون، إلا فجأة تطلع لكم صورة قديمة وايد، صورة فيها شخص كان يوم الأيام جزء أساسي من حياتكم، ممكن يكون صديق مدرسة، زميل جامعة، أو شخص كانت بينكم سوالف وضحكات ما تنتهي. وتدخلون مثلا على انستغرام، تبحثون على انستغرام، تشوفون حسابات في السوشيال ميديا، أحيانا حتى تشوفون تأكدون هل هو موجود وشو آخر صورة نزل، وتقولون يا ترى لو رسلت له الحين هل راح يرد ولا بيقول من هذا وما راح يعرفني، وممكن بيستغرب، يعني ممكن هو يكون ناسيك. فالغريب مستمعين ان احنا احيانا نشتاق لاشخاص من الماضي ونفكر نرجع نتواصل معهم، لكن في اخر لحظه نتردد، نخاف ان مثلا هذا الشخص يكون ما عارف ان نحن، ممكن مثلا نقول له هلا معك فلان الفلاني تتذكرني، معك كنت في مقاعد الدراسه مثلا، او معك ايام الجامعه او ايا كان. ليش احيانا بعض الرسائل بسيطه وايد نحن نستصعبها؟ يعني مثلا رساله مرحبا معك فلان الفلاني زميلك ايام المدرسه او ايام الدراسه، وممكن تكون يعني صعبه او وينك من زمان عنك، ونسال عن شخص فقدناه، ليش تكون احيانا صعبه ويعني وصعب ان نحن نرسل هذه الرساله؟ ففعلا مستمعينا في تردد في استعادة التواصل مع أصدقاء قدامى، حتى لو نحن خاطرنا نرجع نحن الأصدقاء القدامى مع بعض. والموضوع فعلا يخلينا نسأل نفسنا، هل نحن اشتقنا للشخص نفسه أو نشتاق للمرحلة اللي كان يمثلها في حياتنا؟ يعني أحيانا السبب يكون بسيط جدا، أنه بس نبى نطمن عليه يف بالنا، وأنه كان هو شخص مهم بالنسبة لنا وانقطعت أخبارنا عنه بسبب الدراسة أو العمل أو الزواج أو ظروف الحياة، فنبى نعرف وين وصل وكيف صارت حياته، هل هو بخير أو لا. بس مستمعين أحيانا الموضوع أعمق من كل هذه التساؤلات، ممكن نحن أصلا نكون مشتاقين لنسخة قديمة من أنفسنا، لأيام كنا فيها أصغر، أخف مسؤولية وأكثر عفوية، وصديق القديم يكون مثل باب يرجعنا لتلك الفترة، مجرد الحديث معه ممكن يفتح ذكريات وأحاسيس كنا نظن أن نحن نسيناها. وفي سبب ثالث أيضا مثير الاهتمام مستمعينا، أحيانا نرجع لأصدقاء الماضي لأن نبدأ نحن نقارن وين كنت أنا وقتها، وين وصلت اليوم وين وصل هو، خصوصا لما نكون في مرحلة نراجع فيها حياتنا ونسأل أنفسنا هل أنا راضي عن الطريق اللي مشيته، أو هل حققت أنا الأشياء اللي كنت أحلم فيها. فهنا السؤال المهم، هل كل صداقة قديمة تستحق أنها ترجع؟ فإذا كانت العلاقة انتهت بسبب ظروف الحياة فقط ومن دون خلاف أو أذى، يمكن تكون العودة جميلة جدا، لكن إذا كانت انتهت بسبب مشكلة كبيرة أو جرح قديم، فإعادة التواصل ممكن تكون فرصة للتسامح وإغلاق صفحة قديمة، وممكن أيضا تفتح الجرح من جديد. وحتى الصداقة اللي كانت جميلة مستمعينا ممكن تكتشف إن نحن تغيرنا. الشخص اللي نعرفه قبل 10 سنوات ما هو بالضرورة نفس الشخص اليوم، ونحن بعد أيضا تغيرنا كأشخاص. وجهة نظري يعني مثلا استعادة التواصل مع الأصدقاء القدامى مهمة جدا. حلو أن نحن اللي نبادر في التواصل، سواء أنه هو استجاب عرفنا ولا ما تذكرنا ولا ناسينا، المهم نحن سوينا اللي علينا. مستمعينا 94777975 نستكمل قراءة مشاركاتكم. مشعل رشيدي، مشعل يقول كانت تعجبني حصة مادة التعبير عندنا بالمدارس السعودية موجودة، يعطونك عنوان الدرس وانت تكمله كيف قضيت العطلة، طلعات نوم وأكل والباقي على الله، وأغلب العطلة كانت سهر بالليل ونوم بالنهار وطلعت مع الأهل والأصحاب والباقي جلسات بالبيت. فمشعل يحب وايد مادة التعبير. أنا أذكر إن إحنا ما كان عندنا مادة، عندنا نشاط، نشاط يعني مع يعني مادة اللغة العربية، في نشاط والله ما أتذكر هل أسبوعي أو كيف بالضبط كان النظام، كان نشاط اللي هو مادة التعبير أو ما مادة، يعني نقدر أقول النشاط اللي تعطينا المعلمة في مادة اللغة العربية. ونفس الشيء مش على مثلك، كنت وايد أحب التعبير لما يصير فيه تعبير، وكنت أكتب حتى الورقة من الخلف أروح أكتبها. وطبعا سبحان الله التشجيع المعلمات للطالبات مهما الطالبة كبرت يبقى التشجيع باقي في يعني في القلب، يعني يكون مثل ذكرى دافئة. فكل الشكر لمعلمات اللغة العربية اللي كانوا وايد يشجعوني على التعبير، واللي كانوا وايد يمدحوني على التعبير، وكانوا يمدحون اسلوب يعني اسلوب في الكتابة. فمثل هذه التشجيع هو كان تشجيع يعني بمثابة ان ابرار مثلا استمري او واصلي. لكن كبرنا ويعني الان كلمات المعلمات الكلمات الجميلة دائما تبقى في القلب، فتحية لكل معلم معلمة دائما يحرصون على تشجيع الطلبة والطالبات ويذكرونهم مثلا انك انت عندك مهارة في اسلوبك الجميل في الكتابة، انت عندك مهارة مثلا في اسلوبك في الحديث وطلاقة في اللسان وما الى ذلك. فكل الشكر لكل المعلمين والمعلمات على تشجيعهم المستمر اكيد للطلاب. وعاد اليوم بيونا الاطفال وهم مستانسين، اكثر شيء تعرفون بشو مستانسين؟ بالهدايا، هدايا المعلمات اللي وزعوا لهم للطلاب. عيسى التميمي، تحياتنا لك يا عيسى التميمي. عيسى التميمي والله من زمان عنك يا عيسى. يقول عيسى التميمي السلام عليكم، تحية طيبة لكم مستمعي الشبيبة، وتحية لك مقدمة البرنامج أبرار. حقيقة أنا كنت أول يوم في المدرسة كنت أدرس في مدرسة بشر، أول ما نزلنا من الصف ركبت الباص في الطلقة، ركبت الباص. أوكي صح، يعني أول ما نخلص نحن الحصص ويدق الجرس إن على أساس إن نرجع لبيوتنا كنا نسميها الطلقة. ذكريات يا عيسى. ركبت الباص غير الباص اللي كان منطقتنا، ورحت منطقة أخرى وتفاجأ السايق إني أنا موجود في الباص، وسألني قال من هين أنت؟ قلت له من العذيبة من الغبرة، وقال لي أنت في المسفاة كيف أشلك؟ قلت له ما أعرف. تحياتي لك يا عيسى تميمي. يعني عيسى تميمي ومزن البلوشي بيشتركين بينهم يعني راحة ولباس غير عن الباص اللي يوديهم لحارتهم. يعطيك العافية يا عيسى، ولا تقطع مشاركاتك. وسعد يقول صح نسيت أبارك لك الاتحادي. على فكرة أنا ما ناسية بس قلت ما ببارك. بس يلا يستاهلون الاتحاديين. يقول سعد نسيت أبارك لك الاتحادي، ألف مبروك الفوز العميد الاتحاد. بس سؤال أمس يا ربي يا سعد، عشان كذا أنا ما بأقول كنت. يقول سعد بس سؤال أمس كريستيانو صاح ولا؟ يا ربي الحين من بيسكتكم؟ ما كنت بجيب طار المباراة أبدا. عموما المستمعين أحسن بدل ما نجيب طار مباراة أمس. ف نرجع لموضوع حلقتنا لليوم عشان ما حد يعلق على كريستيانو يا جماعة. شو هي ذكرياتكم ومواقفكم مع أول يوم في المدرسة؟ شاركونا كذا ذكرياتكم في أول يوم مدرسة، حماسكم مع بداية أول يوم في المدرسة، ذكرياتكم ومواقفكم أيام المدرسة، ممكن تكون مواقف فيها تمرد، مواقف فيها حماس، مواقف أيضا فيها براءة وفيها هذه البراءة، مثل ما ذكر عيسى تميمي أنه راح الباص غير عن الباص اللي يعني وصل لمنطقتهم، هذه نحن نعتبرها نوع من أنواع البراءة. فالحين أكيد في اهتمام أكثر، في تنظيم أكثر صار. على 9477799975 شاركونا أكيد رسائلكم وشركاتكم الصباحية على موضوع اليوم.

0: خليك شبابي. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
1: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك مع تطبيق نماء لخدمات المياه. تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
0: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.

مستمعينا نلاحظ وايد مختصين وأطباء خصوصا في كل صباح ينصحونا أن لازم نكثر من شرب الماء، فيا ترى كم تحتاج من الماء لتقليل خطر حصوات الكلى؟ نقلا من جريدة الشبيبة، رصدت الشبيبة مستمعين تقريرا نشرت سكاي نيوز عربية تناول أهمية شرب كميات كافية من السوائل في تقليل خطر تكون حصوات الكلى ودور الترطيب في زيادة إنتاج البول وخفض تركيز المواد التي قد تتبلور وتتحول إلى حصوات. وبحسب التقرير مستمعينا أوصت اختصاصية التغذية إيمي براونستين بتناول نحو 3 لترات من السوائل يوميا على أن يكون الماء المصدر الرئيسي للترطيب. ولا تقتصر السوائل على الماء وحده، إذ يمكن الحصول عليها من مشروبات وأطعمة سائلة مختلفة، إلا أن إعطاء الأولوية للماء يبقى من أهم الخطوات المرتبطة بالوقاية من حصوات الكلى. ويساعد تناول هذه الكمية من السوائل الجسم على إنتاج ما لا يقل عن 2.5 لتر من البول يوميا، وهو مستوى يرتبط بانخفاض احتمالات تكرار الإصابة بحصوات الكلى وفق ما أورده التقرير. وتكمن مستمعينا أهمية الماء في انخفاض الجفاف لدينا. وطبعا الجسم يفقد الماء بطرق أخرى أبرزها التعرق، كما تتغير الاحتياجات اليومية تبعا لدرجة الحرارة والنشاط البدني ومقدار السوائل التي يفقدها الجسم. لذلك قد يحتاج الشخص إلى زيادة كمية السوائل في الأجواء الحارة أو عند ممارسة نشاط بدني يرفع معدل التعرق، وكذلك في يعني وقت الدوام. وتختلف احتياجات الجسم من السوائل من شخص إلى آخر، كما قد يحتاج الأشخاص الذين سبقا أصيبوا بحصوات الكلى أو لديهم حالات صحية معينة إلى توصيات مختلفة وفق حالتهم، مما يجعل الكمية المذكورة إرشادا عاما وليست قاعدة موحدة للجميع. لذلك مستمعين ضروري جدا أن الواحد يفحص جسمه، كم يعني مثلا نسبة المياه في جسمه، لأنه ضروري جدا أنه يشرب هو ماء كثر من الماء. ومثل ما ذكر التقرير مستمعينا لرصدة الشبيبة أنه يعني يختلف طبعا من إنسان لإنسان، وهو الإرشاد العام أنه تقريبا يعني 2.5 إلى 3 لتر يوميا لازم إنسان يشرب، لكن هو بعد يعتمد من إنسان لآخر، فضروري الواحد يفحص كم نسبة المياه عنده، يروح يتأكد من اختصاصي تغذية ان يعني هو كم يعني جسمه طبيعه جسمه يحتاج للمياه. الله يحفظكم يا رب. وضروري جدا في ايضا يوم العمل وفي اوقات العمل وساعات العمل ضروري ترطيب مهم جدا. صحيح ان في اطعمه سائله وفي سوائل اخرى ممكن انك يعني تشربها وكذا، لكن اهم شيء احنا ما نستغني عن الماء. الماء هو يعني له اهميه كبيره في تقليل من خطر حصوات الكلى. الله يحفظكم جميعا يا رب، ولا تنسون دائما شربوا ماي. سعد يقول جسم الإنسان مناسب لليوم في اليوم 3 لتر ماء، هذا الإرشاد العام يا سعد، يعني هذا بشكل عام، لكن أكيد من شخص لآخر فهو الموضوع جدا مختلف، لأن طبيعي أنتم عارفين مستمعين أنه كل يعني من شخص لآخر يختلف طبعا أكيد احتياجات جسمه من المياه. مستمعينا طبعا بخصوص العودة للمدارس وبخصوص موضوع حلقتنا لليوم، أنا شو أكثر موقف يذكركم يعني

النظام، تغيرت الحياة، ففي تفاصيل بسيطة نحن لازم ننتبه لها راح يصنع فرق كبير في حياة أبنائنا. طبعا من الأشياء المفيدة طبعا إعادة تنظيم روتين اليوم النوم عفوا والاستيقاظ قبل بداية المدرسة. يعني ممكن الأطفال تعودوا على السهر في الأجازة، يعني تقريبا متى ينامون 10-11 في الأجازة، البعض يسهر وايد للأسف، مع أنه حتى يعني كثير مختصين طلعوا وقالوا حتى لو أجازة صيفية بسترى يعني على أبنائكم وفي سن الطفولة وسن المراهقة ويعني سن النمو يعتبر أنه وايد خطير عليهم السهر، ومع ذلك الأطفال يسهرون بحجة أن أجازة. فالحين ضروري بمناسبة العودة للمدارس يكون في تنظيم لروتين النوم، طبعا تجهيز الحقيبة المدرسية والأغراض مسبقا قبلها مثلا بليلة، التحدث مع الطفل هذه مهم جدا، التحدث مع الطفل عن مخاوفه بدل تجاهلها. يعني أنا شفت عدة مواقف وذكريات من عدة أشخاص سواء شباب أو بنات شاركونا ذكرياتهم، الأغلب يقول إن أول يوم دراسة كان يبكي، ليش؟ لأنه كان في مخاوف، بس كان أول ما في ذاك الوعي إن نحن نتحدث مثلا أو كانوا آبائنا يتحدثون مع الأطفال، لا كان في ضرب وفيش، يعني يقول كل ما يعني صرت إنك تعامل طفلك بحزم وشدة كل ما هو عادي راح على المدرسة وما بكى. أما الحين العكس، الحين ما شاء الله أولياء الأمور صار عندهم وعي، فمهم جدا أنك تتحدث مع الطفل عن مخاوفه، ما تتجاهل هذه المخاوف، تكون صديقة تحاوره، تعرفوا ليش يخاف مثلا من المدرسة، أو يعني من هيش خايف، هل هو خايف من المستقبل، هل في مثلا خايف مثلا من زميلة يضربه مثلا في المدرسة، خايف من التنمر، خايف من يعني شو بالضبط. والأهم من مساعدته على التعامل مع التغيير وحب المدرسة وحب الدراسة خطوة بخطوة. نرجع نحن مستمعين لنقطة النوم، يعني النوم تحديدا مستمعينا مهم جدا، لأن قلة النوم ممكن أكيد وانتم عارفين هذا الشيء إنه يأثر في التركيز والأداء الدراسي والمزاج، والمراهقون عادة يحتاجون مستمعينا إلى نحو 8-10 ساعات من النوم ليلا. وضروري نزرع يعني نزرع في الجيل الجديد حب المدرسة وحب الدراسة وحب العلم، انك انت ما تدرس عشان فقط درجات، لا تدرس عشان تصقل شخصيتك، تصنع من شخصيتك. وأكيد طبعا في المدرسة الأطفال دائما يتعلمون المسؤولية والالتزام والتعاون واحترام الآخرين وكيف ممكن يتعاملون مع النجاح والفشل. عشان كذا يمكن مهمتنا نحن كأهل وأخوة وأخوات وأفراد في العائلة والمجتمع ما نكون فقط أن نحن نشجع الطفل أن يحصل على درجات عالية وصير متفوق وبنجيب لك هدية، لا أبدا، نساعده أنه يحب التعلم بنفسه، نخليه يعرف أن السؤال ما عيب، ما يتردد أن يسأل المعلمة، وأن الخطأ ما فشل، وأن المحاولة بحد ذاتها خطوة في طريق النجاح. وأكيد نزرع فيه حب عماننا الحبيبة واحترام مجتمعه والرغبة في أن يكون له بصمة مميزة وبصمة جميلة في المجتمع، لأن مستمعين الطفل اللي نساعده اليوم على حب العلم راح يكون هو الشخص اللي يساهم إن شاء الله غدا في بناء مستقبل عماننا الحبيبة.

إذا مستمعينا مع بداية عام دراسي جديد، يمكن نحن ما نقدر نرجع لأول يوم مدرسة عشناه، ما نقدر نلبس نفس لبس المدرسة ولا نحمل نفس الشنطة ولا نرجع نعيش تفاصيل طفولتنا من جديد، لكن نقدر نسوي شيء وايد أجمل، نقدر نكون جزء من أول يوم مدرسة لأطفالنا إلى نهاية اليوم طبعا أو لنهاية السنة الدراسية. نقدر نزرع فيهم حب العلم ونعلمهم أن المعرفة ما مجرد درجات وشهادات، المعرفة طبعا طريق يفتح لهم أبواب أكبر في الحياة، ونقدر نزرع فيهم الثقة والاحترام وحب الآخرين والانتماء لوطنهم، ونخليهم يعرفون أن المدرسة ما مكان فقط يتعلمون فيه، لا، هو المدرسة منبر وصرح أكيد يكتشفون فيه أنفسهم، يكتشفون فيه أحلامهم، يكتشفون فيه قدراتهم ومهاراتهم.

0: اليوم الحين نفس ما نحن الحين قاعدين نقول ذكرياتنا في أول يوم مدرسة، فالجيل الجديد الحين واليوم بالتحديد ياس يصنع ذكرى له يقولها بعد سنوات طويلة، ممكن يقولها لأبناء، يقولها للزملاء. فلكل طالب وطالبة يبدون عامهم دراسي الجديد، ولكل أولياء الأمور نقول لكم أعانكم الله والله يسهل عليكم يا رب بداية موفقة وعامة مليانة علم ونجاح وصداقات جميلة وذكريات تستحق أن تحكى يوما ما، وكل عام دراسي وأنتم أقرب لأحلامكم وأقرب لوطن أكيد لعماننا الحبيبة، نفخر أن نتعلم ونكبر وننجح فيه. مستمعينا خلونا نختم برسالة حمدان الرديني، نختم حلقتنا اليوم برسالة حمدان الرديني. طبعا شكرا مشعل الرشيدي على مشاركتك. مشعل الرشيدي كان على فقرة الماي فيقول لازم تعوض الماي بعد الشاي والقهوة لأنه يسبب جفاف. فعلا صحيح كلامك يا مشعل، يعطيك العافية. نختم مستمعينا برسالة حمدان الرديني، يقول حمدان تبقى تلك السنوات التي قضيناها بين جدران المدرسة هي الفصل الأكثر نماء ودفئا في كتاب حياتنا، والركيزة الأولى التي استندت عليها كل أحلامنا ونجاحاتنا ركضت من الأيام في زحام الحياة، ومهما كبرت مسؤولياتنا وحققنا من طموحات ستبقى ذكريات الفصول وصوت الجرس وضحكات الرفاق في الممرات هي المرساة الدافئة التي تعيدنا دائما إلى أصلنا البسيط والمشهود له بالنقاء. لقد مضت الأيام سريعا، لكن الأثر الذي تركته تلك المرحلة في أرواحنا سيبقى حيا لا يمحوه الزمن، ليتجدد في قلوبنا كلما حن الفؤاد لزمن البراءة، وليذكرنا دائما من أين بدأت أروى حكاياتنا وكيف صنعت تلك المقاعد الخشبية كل ما نحن عليه الآن. إذن مستمعين كلمات جميلة نختم فيها حلقتنا لليوم من حمدان الرديني. كل الشكر لكل من شارك وتفاعل وخبرنا كذا مواقفه ومشاركاته، ما استحى أن يقول عن مواقف التمرد والشغب والشقاوة اللي كان يعيشها أيام المدرسة. كل الشكر لكم، وأكيد راح يجدد الموعد بكرة بإذن الله تعالى بنفس التوقيت من 6:30 إلى 9 صباحا. وهذا تحيات عاهد الزجالي في الإخراج المرئي، وتحياتي أبرار المشيفري. نشوفكم على خير بإذن الله وفي أمان الله.
1: شبابة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: أكثر من 35 خبيرا من عمان والخليج والعالم العربي وخبرات دولية تصنع الفارق. بيوت خبرة متخصصة، تجارب، رؤى، حلول تجتمع في مكان واحد. إنها الندوة الخامسة لأمن وسلامة المنشآت الحيوية، ندوة لا تكتفي بالنقاش بل تصنع أثراً، حضور يصنع القوة، وفرصة تصنع الشراكة، ومعرفة تتحول إلى حلول. صلالة من 7 إلى 9 من سبتمبر 2026، الندوة الخامسة، حضور أقوى، أثر أبقى، وفرصة أكبر.
1: عيش حياتك وخليك شبابي.

القلب من لمس ماضينا صور دمعة عينين كل ما هلت بجفاف.

0: وخليك شبابي.
1: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

حين تكون الثواني حياة لا مكان للتأخير، وحين يبدأ الخطر يبدأ الاستشعار، يأتي التحقق، يصدر القرار وتنطلق الاستجابة. من هنا تولد منظومة جديدة للأمن والسلامة، مركز العمليات الذكية، منظومة تراقب، تحلل، تستجيب وتعمل بالتكامل مع الجهات المعنية، لأن حماية الإنسان ليست محل مساومة. صلالة، من 7 إلى 9 سبتمبر 2026 بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه في الندوة 5 لأمن وسلامة المنشآت الحيوية والمعرض المصاحب. مركز العمليات الذكية، حين تختصر التقنية المسافة بين الخطر والاستجابة. مؤسسة الأمن والسلامة، نحو استجابة أذكى وحياة أكثر أماناً.

Ay, hayal de. وخليه

عيش حياتك. وخليه

شبيبة FM. سبعة وتسعين فاصلة خمسة مسقط وثمانية وتسعين فاصلة خمسة صلالة. شبيبة FM. عيش حياتك وخليك شبابي.

موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم بعد أن سمعنا النداء سكنت نفوسنا واطمأنت قلوبنا وأحسسنا بقربك، فزدنا إيمانا وزدنا نورا وزدنا قربا منك. اللهم اجعل الأذان دعوة لكل خير وبداية لكل طاعة، وارزقنا الإخلاص في الصلاة والخشوع في القيام والقرب في كل مقام.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5

0: تخليك شبابي.
1: من أرض عرفت باللبان وانطلقت منها قوافل التجارة إلى العالم، يولد اليوم موعد جديد مع المستقبل. معرض الأمن والسلامة الأول في مركز السلطان قابوس الثقافي والترفيهي بصلالة. هنا تلتقي الخبرة بالتقنية، وتلتقي الفكرة بالحل، وتلتقي السوق بالفرصة. بيوت خبرة محلية ودولية في الأمن والسلامة، في الأمن السيبراني، في عالم الدرون، وفي المدن الذكية الآمنة. تقنيات، ابتكارات، تجارب وحلول ترسم ملامح مدن أكثر أماناً. ومن شجرة اللبان نستمد هويتنا، شجرة ربطت الأرض بالإنسان وربطت عمان بالاقتصاد والعالم، واليوم نجعل منها رمزاً لربط المعرفة بالسوق والخبرة بالشراكة

0: والتقنية بالفرصة. فعاليات، لقاءات، تبادل خبرات، وتبادل تجاري يفتح أبوابا جديدة. إنه ليس مجرد معرض، إنها منصة للفرص وملتقى لصناعة الشراكات ومساحة لرؤية المستقبل. صلالة، من 7 إلى 9 من سبتمبر 2026 بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه، معرض الأمن والسلامة الأول، حيث تلتقي الخبرة بالفرصة، وحيث يبدأ مستقبل أكثر أمناً.
1: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبيب.

عيش حياتك. Leave.

0: الشباب. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
1: أكثر من 35 خبيرا من عمان والخليج والعالم العربي وخبرات دولية تصنع الفارق. بيوت خبرة متخصصة، تجارب، رؤى، حلول تجتمع في مكان واحد. إنها الندوة الخامسة لأمن وسلامة المنشآت الحيوية، ندوة لا تكتفي بالنقاش بل تصنع أثرا. حضور يصنع القوة، وفرصة تصنع الشراكة، ومعرفة تتحول إلى حلول. صلالة من 7 إلى 9 سبتمبر 2026. الندوة الخامسة، حضور أقوى، أثر أبقى، وفرصة أكبر.

مع بداية موسم جديد تبقى صحتكم أجمل بداية. في مركز الحكيم الطبي نواصل تقديم الرعاية الصحية المتكاملة من خلال نخبة من الأطباء وخدمات المختبر والأشعة والصيدلية لنكون

0: دائما قريبين منكم، لأن صحتكم تستحق أفضل رعاية. للحجز والاستفسار 23201100، مركز الحكيم الطبي، اختيار حكيم.
1: عام جديد وطموحات جديدة ومستقبل يبدأ من هنا. جامعة ظفار ترحب بطلبتها الأعزاء وتفتح أبوابها لاستقبالكم في العام الأكاديمي 2026-2027. هنا تبدأ رحلة المعرفة وتتطور المهارات وتكبر الطموحات وتتحول الأحلام إلى إنجازات. طلبتنا الأعزاء، نتمنى لكم عاما أكاديميا مليئا بالنجاح والتفوق والتميز، ونقول لكم أهلا بكم في جامعة ظفار، مكانكم بيننا ومستقبلكم يبدأ معكم من هنا. جامعة ظفار، رؤية للمستقبل.
2: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلق التنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منها النماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: حين تكون الثواني حياة لا مكان للتأخير، وحين يبدأ الخطر يبدأ الاستشعار، يأتي التحقق، يصدر القرار وتنطلق الاستجابة. من هنا تولد منظومة جديدة للأمن والسلامة، مركز العمليات الذكية. منظومة تراقب، تحلل، تستجيب وتعمل بالتكامل مع الجهات المعنية، لأن حماية الإنسان ليست محل مساومة. صلالة، من 7 إلى 9 من سبتمبر 2026 بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه، في الندوة 5 لأمن وسلامة المنشآت الحيوية والمعرض المصاحب. مركز العمليات الذكية، حين تختصر التقنية المسافة بين الخطر والاستجابة. مؤسسة الأمن والسلامة، نحو استجابة أذكى وحياة أكثر أمانا.
3: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: شريك شبابي. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
1: من أرض عرفت باللبان وانطلقت منها قوافل التجارة إلى العالم، يولد اليوم موعد جديد مع المستقبل. معرض الأمن والسلامة الأول في مركز السلطان قابوس الثقافي والترفيهي بصلالة. هنا تلتقي الخبرة بالتقنية، وتلتقي الفكرة بالحل، وتلتقي السوق بالفرصة. بيوت خبرة محلية ودولية في الأمن والسلامة، في الأمن السيبراني، في عالم الدرون، وفي المدن الذكية الآمنة. تقنيات، ابتكارات، تجارب وحلول ترسم ملامح مدن أكثر أمانا. ومن شجرة اللبان نستمد هويتنا، شجرة ربطت الأرض بالإنسان وربطت عمان بالاقتصاد والعالم. واليوم نجعل منها رمزا لربط المعرفة بالسوق، والخبرة بالشراكة، والتقنية بالفرصة. فعاليات، لقاءات، تبادل خبرات، وتبادل تجاري يفتح أبوابا جديدة. إنه ليس مجرد معرض، إنها منصة للفرص، وملتقى لصناعة الشراكات، ومساحة لرؤية المستقبل. صلالة، من 7 إلى 9 سبتمبر 2026 بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه، معرض الأمن والسلامة الأول، حيث تلتقي الخبرة بالفرصة، وحيث يبدأ مستقبل أكثر أمنا.
0: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

خناجر ثم مضينا من آخر منتهي نابة ابتدينا عمانيين وللعليا رقينا بعزم وعز وشموخ وتفاني بعزم وعز وشموخ وتفاني.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم إنه قد رفع الأذان وارتفعت الكلمات تنادي الله أكبر، فكبرنا قلوبنا وفتحنا أرواحنا لرحمتك. اللهم أذن في قلوبنا بالهداية ونور صدورنا بالإيمان وثبت أقدامنا في طاعتك، واجعل لنا نصيبا في كل خير يرجى وفي كل شر يخشى.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

أبناء عمان الأوفياء، إن الانتقال بعمان إلى مستوى طموحاتكم وآمالكم في شتى المجالات سيكون عنوان المرحلة القادمة.

0: خليك شبابي.
1: هل تطمح إلى مستقبل مهني أقوى؟ ابدأ رحلتك مع جامعة مسقط، حيث تجمع برامجنا الأكاديمية بين التعليم الجامعي والشهادات المهنية العالمية والتدريب العملي لتكتسب المهارات التي يبحث عنها سوق العمل. برامج بكالوريوس رائدة تشمل 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية. برامج ماجستير حائزة على اعتمادات وشهادات احترافية في عام واحد فقط. سجل الآن للاستفادة من خصومات على الرسوم الدراسية تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على الرقم 93-89-25-04 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
0: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: wist, wist, wist, wist.
1: Heus, heide. Leave.

0: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: أكثر من 35 خبيراً من عمان والخليج والعالم العربي وخبرات دولية تصنع الفارق. بيوت خبرة متخصصة، تجارب، رؤى، حلول تجتمع في مكان واحد. إنها الندوة الخامسة لأمن وسلامة المنشآت الحيوية، ندوة لا تكتفي بالنقاش بل تصنع أثراً. حضور يصنع القوة، وفرصة تصنع الشراكة، ومعرفة تتحول إلى حلول. صلالة، من 7 إلى 9 سبتمبر 2026. الندوة الخامسة، حضور أقوى، أثر أبقى، وفرصة أكبر.

تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 6 لحد 8 المساء.

0: المساء عليكم مستمعينا الكرام بكل خير وحياكم الله في برنامج تو الناس. ويا مساء الأحد اللي ما يشبه أحد. بس هالأحد هالمرة مختلف تماما عن أي أحد قبل شهرين. الأحد هالمرة رجعنا للدوامات ورجعنا للمدارس، سواء كان من معلمين أو طلاب. عشان كذا أقول لكم هذا الأحد ما تشبه أي أحد. يا مساء الخير مستمعي الكرام في برنامج تو الناس، احنا معاكم إن شاء الله من الساعة 6 لغاية 8 المساء. تغير التوقيت الحين، خلي المنبه قبل 6، يعني 9، الساعة 5:59 منبه تو الناس. راح ندخل معاكم في تو الناس من 6 إلى 8 مستمعي الكرام، أنا عيد الخويطري وزميلي العزيز بدر البلوشي. وهذه تحية مسائية أكيد للي يتابعون على منصات الشبيبة المرية، على اليوتيوب وعلى منصة إكس صوت وصورة. وتحياتنا أكيد المسائية مستمعين الكرام للي مثبتين على الموجة على 97.5 في مسقط وشمال وجنوب الباطنة، وهناك في محافظة ظفار أرض اللبان والخريف والصرب والشتاء وكل المواسم على 98.5. احنا معاكم مستمعي الكرام في انتظار تواصلكم اكيد. وخلونا ندخل دامنا ذكرنا موضوع المدارس ونقول الحمد لله على السلامة وكل عام وانتم بخير. تخيلوا بس مستمعينا معي للحظة ان الزمن رجع فيكم، فتحتوا عيونكم الصباح واحنا طبعا الحين في المساء لابسين الزي المدرسي، الملابس، الشنطة مجهزينها وكذا، على الباص، الحافلة جاهزة على اساس انها تنقلك للمدرسة. بس الفرق هالمرة مستمعين الكرام انكم تعرفوا قيمة هذه الايام بعد ما كبرنا وتخرجنا. يمكن نشتاق لاشياء كنا وقتها نتذمر منها، ويمكن نكتشف ان اجمل جزء فيها او في المدرسة ما كان الكتب بس والاختبارات، بينما الناس والذكريات اللي صنعتها هذه المرحلة. فموضوع حلقة اليوم مباشرة كذا ندخل معاكم، لو ترجع طالب ليوم واحدة فقط، ليوم واحدة بس، إيش هو أول شيء راح تسويه؟ على 2499000 نقول السلام عليكم تو الناس.
1: والسلام ورحمة الله وبركاته، يا مساء الورد والفل والياسمين، يمطورين الغيبات، جايبين الغنايم
0: موجودة.
1: وين انتم؟ وين يا سمين؟
0: حي الله بأحمد، الغنايم موجودة يا أحمد.
1: إيش الأخبار؟ كيف الصحة؟
0: والله الغنائم برقعتكم وايضا لسماع اصواتكم، الحمد لله احنا بخير وعافيه. احمد طمنا عنك.
1: من الغنائم في وجود هذا البرنامج،
0: الله يسعدك،
1: وجود المذيع المتالق خاصه استاذ عيد،
0: والله يحفظك
1: الموجودات. يلا حيكم.
0: الله يسعدك ويحفظك اخوي احمد، احنا سعيدين بسماع صوتك.
1: كيف الصحه؟ ان شاء الله بخير.
0: طيبين والله. ها احمد مشوارك المسائي، طبعا احنا اليوم الساعه 6 غيرنا البرنامج، توقيت البرنامج.
1: لا والله حقيقه انا اليوم يعني مقضي اموري قبل، فحاليا متواجد في البيت يعني.
0: مستعد يعني لتو الناس؟
1: أكيد طبعا، معقول أن احنا بنترك تو الناس نروح لأمور أقل أهمية؟ برنامج تو الناس صبح جزء مهم في حياتنا يا أخي.
0: الله يسعدك أخوي أحمد، الله يسعدك ويحفظك
1: الله
0: يا رب.
1: وياك يا أستاذ عيد.
0: زين الغالي، سمعت أكيد موضوع حلقتنا اليوم.
1: هي تفاجأت أنا حقيقة بالموضوع تو الحين يوم دخلت.
0: تفاجأت بالموضوع. ها قلنا لو ترجع، قلنا لو ترجع طالب يا أحمد ليوم واحدة بس، ليوم واحدة بس،
1: ايش اول شيء؟ ما بخلي الباص يروح عنه.
0: من اولها احمد. احمد من اولها
1: عليك اليوم واحده مو بالزيد ابو طلع انهم واجب، وانا ما حال.
0: يعني احمد انت ندمت انك ما غبت مثلا عن المدرسه؟
1: هي يعني على الاقل جرب الغياب يوم الا يوم واحده.
0: يعني انت تبغى ترجع المدرسه بس عشان الغياب؟
1: انت تعلم يوم تروح يوم واحد يمكن ذاك الاستاذ عاطنهم قبل، انت ما تعرف انهم واجب عندهم شيء.
0: زين بالعكس انت عاد تستفيد من زملائك يعني اللي راحوا المدرسه واللي حضروا اكيد الحصص وكذا.
1: هي لكن اذا عندهم واجب مخبرنهم قبلها بيوم ولا ما عندي خبر. يعني تبغى يوقفنا على الصبوره يا سعيد؟
0: ابدا ابدا ابدا ما يخلص ما يخلص احمد، فقط هذا انت هم منك انك بس يعني ترجع على اساس انك تغيب بيوم واحده بس.
1: يوم واحدة لو انك قلت لي شهر صح، لكن يوم واحدة لا ما
0: شهر ما يصير احمد. يعني انا ما اقول شهر، اقول هذاك اليوم اللي انت خلاص احنا خلصنا من المدرسه اكيد يعني تخرجنا، البعض طبعا التحق باي اعمال اخرى والبعض اللي واصل دراسته الجامعيه وغيرها، بس احنا نرجع ليوم واحده، البعض ممكن مشتاق لصديق مثلا صديقه في المدرسه صديق قديم، ايضا ممكن يكون لمعلم، ايضا ممكن يسلم، ايضا يلتقي باصحابه وقت الفسحه، ممكن ينتظر ايضا قرع جرس
1: الطلقه. انا صراحه اشوف ذلك اليوم بغيب فيها
0: استاذ احمد،
1: اشوف انا عن نفسي رايي بغيب ذلك اليوم.
0: خلاص انا ايش اسوي لك عاد احمد الحين خلاص يعني تريد تستمتع انك تغيب يوم واحده.
1: ايه يوم واحدة بنغيب، من يوم واحدة بغيب.
0: الله يعطيك العافية يا أحمد، الله يعطيك العافية.
1: سلبك يا مرحبا بكم. والله اشتقنا لكم يا أخي، اشتقنا للبرنامج حقيقة يعني.
0: سعيدين أحمد بسماع صوتك، وأكيد هذه الغيبة أنت في من الغنائم، يعني في الغنائم إحنا نقول إن رجعنا لتو الناس، رجعنا طبعا للمستمعين والمتابعين، بس أكيد أنتوا عندكم أيضا من الغنائم. أحمد كنت أتذكر أنك تعطينا شيء من الشلات من كذا من القصائد.
1: الله يهديك، ما وقتي يا سعيد، ما محضر. الله يهديك
0: أحمد، هذا ما يبالي تحضير، هذا خلاص إنزين أعطينا بمناسبة ها العودة مثلا.
1: إيش تبغى يعني غزلي مثلا؟
0: بس خلاص نخليه على ذوقك.
1: يلا بسوي لكم زين عاطف، ما بردك انا خاصة اول يوم.
0: ما تقصر ما تقصر احمد زين.
1: هذه ابيات بسيطة تبتدي يعني شفرة مسوي لها نحاشين ايش هذه خاصة، المهم ما علينا، بقول لك الابيات
0: زين. اسمع.
1: يقول يا غزي الحلو غرشوب، يا قمري في سود الليالي، اقسمت عن حبك متوب ولا غيرك ترى يا زين يا حلالي، مفصلالي شر الثوب على هوى قلبي وعلى اللي بالي، رقة وجمال وطبع مذروب، يا حظ عمري يا سعدي يا هنالي، العالم قال لي عنها وخر وتوب، قلت الهوى صوبها يا ناس ميالي، قلبي هواها وذا بحبها هذوب، وانتم يا عرب مالكم بناشاني، ماني في الهوى صايع لعوب، ولا قلبي لكل من خطف ميالي، روحي معلقة بخطامها مسحوب، مهرة نادرة تسوى الذهب ولا آلي. وسلامتكم.
0: مهرة تسوى؟
1: مهرة نادرة تسوى الذهب ولا آلي.
0: الله صح لسانك.
1: وسلامتك، صح الله بدنك.
0: شكرا يا أحمد، شكرا لك.
1: حميدا يا أخي،
0: بارك الله يحفظك يا رب، شكرا جزيلا، في أمان الله.
1: حياكم الله.
0: وعلى 2499000 نقول السلام عليكم تو الناس.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يسعد الله مساك في هذا اليوم الجميل، يوم الأحد السادس من شهر 9/2026، وعودة الطلبة والطالبات لقواعد الدراسة، ونسأل الله التوفيق والنجاح لجميع الطلبة والطالبات في سلطنة عمان الحبيبة.
0: اللهم آمين.
2: مساء الخير تو الناس.
0: وعليكم السلام، مساك الله بالنور والسرور والرضا العم عبد الله، كيف حالك؟ كيف صحتك؟
2: الله يسلمك، احنا سويت النواة وحشة، روحت عنا في محافظة الظفار دار الإصالة.
0: يقول لك عشان حد يشتاق لك غيب عنهم بس.
2: والله الله يسعدك، وعودة حميدة في إذاعة الشبيبة من الساعة 6-8 عند الولد العزيز عيد بن سالم الخويطري والمخرج المتميز المبدع في إذاعة الشبيبة اللي هو الولد بدر البلوشي.
0: يسمعك.
2: وجميع العاملين في إذاعة الشبيبة وبرنامج تو الناس في هذا المساء.
0: الله يحفظك العم عبد الله، واحنا سعيدين بسماع صوتك اكيد من صور العفيه. ها ايش اخبار اهلنا هناك؟
2: الى مسقط العامر الحمد لله، مستبشرين بهذا العام وعسى عام خير وبركه.
0: اللهم امين
2: على ابنائنا وبناتنا الطلبه والطالبات في سلطنه عمان الحبيبه، ونتمنى لهم ان شاء الله هذا العام عام خير وفتحه أبواب يعني الرزق والتوفيق والعزيمة، ويقول لك من قد وجد ومن زرع حصد والإشارة في الطريق وصل.
0: وصل نعم.
2: الله يسعدك يا عيد.
0: كأنك قلت جاي العامرة يعني مسقط.
2: لا قلت لك مسقط العامرة يعني.
0: أها.
2: أنتوا في مسقط العامرة.
0: قلنا توصل هنا وما نسلم عليك ما يصير نفس الشيء العام عبد الله ترى.
2: لا والله إحنا لما يعني نوصل يعني مسقط العامرة وفي مجال يعني للتواصل معاكم لابد من زيارتكم في هذه الإذاعة.
0: الله يسعدك العام عبد الله، وسعيدين بسماع صوتك، جزاك الله الخير.
2: يسعد أيامك.
0: بارك الله فيك العم عبد الله.
2: الله يسلمك. وتبا يعني برنامجك اليوم عندك يعني ترجع له يوم واحدة في قواعد الدراسة.
0: هي إذا رجعت المدرسة اليوم واحدة العم عبد الله إيش هو الشيء اللي راح تسويه؟
2: يعني وين يعني هل أنت بعدك أول مرة ولا يعني؟
0: لا لا مش أول مرة يعني إحنا تو خلاص تخرجنا واشتغلنا.
2: واشتغلنا
0: وكذا عادي. إذا فكرت أنت في يوم من الأيام قالوا لك إنك ترجع للمدرسة إيش تسوف هذاك اليوم؟
2: هذاك اليوم استقبال حار يعني استقبلهم ويستقبلوني.
0: يا سلام الأصدقاء.
2: أيوة
0: الأصدقاء والزملاء
2: فترة طويلة غائب عنهم.
0: صحيح.
2: وهذيك لحظة الحلم ما دام انك تحلم يوم واحدة ترجع المدرسة. شوف يعني زملائك الذي يعني مفارقينهم من فترة والمدرة والمعلم شو اسمه واخصائي الاجتماعي وغيرهم
0: كلهم تسلم يعني عليهم.
2: مثل ما تقول فرحة وداع.
0: صحيح.
2: يستقبلوك بحر العبارات وبالشوق. الله يسلمك. أنا عندي رسالة طال عمرك إلى جميع الطلبة والطالبات في سلطنة عمان الحبيبة.
0: نسمع العم عبد الله.
2: متمنى لهم في هذا العام عام دراسي يعني حافل بالإنجازات والتميز.
0: يا رب.
2: أيوة والتوفيق من الله سبحانه وتعالى وإلى العلا إن شاء الله في ظل القيادة الحكيمة لمولانا السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم. أمين. القائد الأعلى حفظه الله ورعاه والمحفل الأول في هذه وزارة التعليم بجميع تخصصاته. ونبارك ونهني لجميع يعني الطلبة والطالبات وأولياء الأمور والمعلمين والمعلمات وطاقم التدريسي والإداري وعلى رأسهم معالي الدكتورة يعني مديحة بنت أحمد الشيباني وزيرة التعليم الموقرة وجميع المدراء العموم ويعني جميع كادر التدريسي.
0: الله يبارك فيك العم عبد الله.
2: إن شاء الله هذا العام عام خير وبركة ويكون يعني يشده حيلهم. ورسالتي لسواق الحافلات الذي يعني الذي في عنقهم أمانة الطلبة والطالبات يعني نباهم في هذا العام نكون ما نسمع يعني عنهم أي حدث في هذه في سلطنة عمان يحافظوا على الطلبة بقد المسؤولية والاستطاعة لما يعني نزلوا الطلبة يكون يتفقدوا إلى الحافلة. هل يعني طالب أو طالبة في هذه الحافلة متمنين هذا العام إن شاء الله عام خير وما نسمع إلى عنها أي حوادث بإذن الله تعالى.
0: اللهم آمين.
2: ويسلم الله الطلبة والطالبات في سلطنة عمان جميع محافظاته وولاياته من عبد الله المشرفي من محافظة جنوب الشرقية ولاية صور وحفظ الله عمان وجلالة السلطان. ودامت علينا هذه النعمة ويحفظها عن الزوال ويدوم علينا نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة الحكيمة صاحب الجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه.
0: اللهم آمين.
2: وحفظ الله الشعب العماني.
0: آمين يعني آمين.
2: في كل مكان في كل أرض من أرض الغبيرة يعني هذه الغبيرة شاهد لها الرسول صلى الله عليه وسلم
0: عليه الصلاة والسلام.
2: عليه الصلاة والسلام يقول يعني رحم الله أهل الغبيرة آمنوا بي ولم يروني
0: عليه افضل الصلاة والسلام.
2: يعني دعوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل عمان يعني مرحومة. ونبارك لأهل أهلنا في ولاية عبري منطقة وادي العين عاملة ما شاء الله الأمطار أمس واليوم
0: الحمد لله أمطار خير وبركة
2: يكون رحمة رحيمة ويتم بنفع البلاد والعباد. شكرا جزيلا، طولت عليك يا الولد عيد.
0: بارك الله فيك العم عبد الله، وشكرا لكلماتك. بارك الله فيك.
2: زميلاتك في العمل أبرار المشيفري وأنوار العلوي وجميع العاملين في إذاعة الشبيبة، وعلى رأسهم الأستاذ سالم القساتي وجميع طاقم برامج تو الناس.
0: بارك الله فيك العم عبد الله، شكرا جزيلا. شكرا،
2: يحفظك ربي.
0: أحسن. في أمان الله. أحسنت.
2: الله يحفظك. أحسنت.
0: شكرا للعم عبد الله، شكرا على هذه الكلمات، وشكرا أيضا للمتصل أحمد أبو علي. شكرا لكم مستمعينا، احنا مواصلين معاكم أكيد تو الناس، لكن نطلع لهذا الفاصل ومن بعدها الفترة الدينية لأذان المغرب، وراجعين لكم أكيد في برنامج تو الناس. وهذه تحياتنا أكيد موصولة للي يتابعون على منصات الشبيبة المرية على اليوتيوب ومنصة إكس صوت وصورة، وأيضا على ترددات إذاعة الشبيبة 97.5 في مسقط وشمال وجنوب الباطنة، 98.5 في ظفار.
3: عيش حياتك وخليك شبابي. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. يا ربنا، يا من دعوتنا فأجبنا وناديتنا فسمعنا، ها قد رفعنا أكف الرجاء بعد أذانك، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل قلوبنا خاشعة لذكرك وألسنتنا رطبة بحمدك وجوارحنا ساعية في طاعتك، إنك أنت الوهاب الكريم.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة اف ام 97.5 مسقط و 98.5 صلالة.
1: شبيبة اف ام، عيش حياتك وخليك شبابي.
0: من أرض عرفت باللبان وانطلقت منها قوافل التجارة إلى العالم، يولد اليوم موعد جديد مع المستقبل. معرض الأمن والسلامة الأول في مركز السلطان قابوس الثقافي والترفيهي بصلالة. هنا تلتقي الخبرة بالتقنية، وتلتقي الفكرة بالحل، وتلتقي السوق بالفرصة. بيوت خبرة محلية ودولية في الأمن والسلامة، في الأمن السيبراني، في عالم الدرون، وفي المدن الذكية الآمنة. تقنيات، ابتكارات، تجارب وحلول ترسم ملامح مدن أكثر أمانا. ومن شجرة اللبان نستمد هويتنا، شجرة ربطت الأرض بالإنسان وربطت عمان بالاقتصاد والعالم، واليوم نجعل منها رمزاً لربط المعرفة بالسوق والخبرة بالشراكة والتقنية بالفرصة. فعاليات، لقاءات، تبادل خبرات، وتبادل تجاري يفتح أبواباً جديدة. إنه ليس مجرد معرض، إنها منصة للفرص وملتقاً لصناعة الشراكات ومساحة لرؤية المستقبل. صلالة، من السابع إلى التاسع من سبتمبر 2026 بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه، معرض الأمن والسلامة الأول، حيث تلتقي الخبرة بالفرصة، وحيث يبدأ مستقبل أكثر أمنا.
1: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
3: تو الناس بدأ المساء يحلى، قصص، ضيوف، ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة، فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة، من الأحد للخميس من الساعة 6 لحد 8 المساء.

0: رجعنا لكم متابعينا الكرام في برنامج تو الناس، احنا معاكم في ساعتنا الاولى من البرنامج، وهذا اكيد تحيه مسائل اللي يتابعونا على منصات الشبيبه المرئيه على اليوتيوب ومنصه اكس وعلى ترددات ايضا اذاعه الشبيبه. احنا في انتظار تواصلكم وتفاعلكم معنا على ارقام التواصل لرسائلكم على 94777975 وعلى رقم الاتصال على 24990000. وهذا ايضا تحيه مسائل اللي يتابعونا على منصات التواصل الاجتماعي. اهلا وسهلا، مساك الله بالخير اخوي احمد الريب، مساء الخير، ونمسي بالخير ايضا على سعد، ومساء الخير لمراد الرئيسي. وهذه ايضا تحيه مسائيه من الاخ موسى مزهوده من الجزائر، نمسي عليك بالخير. اهلا وسهلا اخي موسى. موسى زميل ابرار في برنامج صباح الشبيبه، هذا الحين عاد بدوا البرشلونيين والمدريديين، خلاص دخلنا، عدنا خلاص دخلنا على موسم البطولات. هارلك لكل مدريدي، عاد الحين المدريديين رايحين يتابعوا مباراة برشلونة، خبرونا بالنتيجة تمام. يا مساء الورد، اهلا وسهلا، شكرا لك أخي العزيز موسى من الجزائر، ونمسي أيضا بالخير على الريم وأحمد وأيضا تغاريد. مساء الخير مريم راشد من الإمارات، مساء الخير يا مريم، وأيضا أهلا وسهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مساك الله بالخير. يقول لك المدريدي اليوم ينتظر خسارة برشلونة، عادي الوضع طبيعي. مستمعينا جاهزين لبطولة كأس الخليج، كأس الخليج 27 وين؟ في المملكة العربية السعودية. وين؟ في جدة طبعا، في جدة غير. للتوفيق أكيد لمنتخبنا الوطني إن شاء الله تعالى، اللي طبعا في المجموعة الأولى مع المنتخب المستضيف، منتخب المملكة العربية السعودية والمنتخب العراقي والمنتخب الكويتي. الريم نمسى عليك بالخير يا الريم، أهلا وسهلا. مستمعين نروح على طبعا على 24990000، نقول السلام عليكم تو الناس.
1: السلام عليكم ورحمة الله،
0: أهلا وسهلا
1: الغالي.
0: مرحبا أخوي عبد العزيز. عبد العزيز، ألو عبد العزيز تسمعنا؟ فصلخت عبد العزيز طبعا من قطر. نوجه لك كل التحية عبد العزيز، وشكرا لتواصلك وتفاعلك معنا في مختلف برامج إذاعة الشبيبة.

0: مرة ثانية عبد العزيز. لا عبد العزيز راح. ظهر يوم عبد العزيز ما لنا حظ، ولكن أكيد لك مشاركات عبر رقم الواتساب على 94-777-975. وموضوع حلقة اليوم مستمعي الكرام، لو ترجع طالب اليوم واحد بس، إيش هو أول شيء راح تسويه؟ طبعا أتكلم عن الناس اللي خلاص تخرجت من المدرسة. البعض يقول أبو سالم، طبعا مسا عليك بالخير أبو سالم، اللي مشتاق طبعا لأصدقائه، صديق قديم في المدرسة، أو مشتاق لأحد المعلمين، أو وقت الجلسات كذا أثناء الفسحة. والبعض اللي يشتاق لجرس الطلقة اللي هو الخروج من المدرسة. وعلى 94-777-975 سامي العبدلي، نمسى عليك بالخير يا أخويا سامي. في بداية هذا العام يقول الجديد، نسأل الله أن يحفظ ويوفق ويشرح صدور جميع الطلبة، وأن يكون هذا العام خاليا من حوادث الدهس والنسيان في الحافلات، اللهم آمين. شكرا لك يا سامي العبدلي، تحياتك واصلة يا سامي. رسالة مريم، مريم من الإمارات، قول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذه تحيات مسائية من مريم تبعثها من الإمارات. الله يسعدك يا مريم. سعد الهدابي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير، عيد ومسي بالخير أيضا على بدر. أول شيء عودة حميدة لبرنامج تو الناس، هذا البرنامج الله يسعدك يا أخويا سعد، أكيد هو هذا البرنامج وكل برامج إذاعة شبيبة مميزة أكيد بتواصلكم. ثاني شيء أبارك للهيئة التدريسية والتعليمية على رأس الهرم معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد بن ناصر الشيباني وزيرة التعليم، والإخوان الإداريين والمعلمين والطلبة والطالبات بمناسبة العام الدراسي الجديد 2026-2027، وأيضا إخواني الطلبة والطالبات في السلك الأكاديمي والتدريسي بالجامعات والكليات المقبولين أيضا على مستوى السلطنة، وبتاريخ اليوم اللي هو 6/9/2026 أول يوم دراسي. الله يوفقهم جميعا يا رب، وهم مفعمين دائما بالحيوية والنشاط والطموح إلا محدود بتحقيق كل أمنياتهم في ظل القيادة المتجددة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه. الله يسعدك أخوي سعد، ويقول منورين، نور نورك يا أخوي سعد، شكرا لك لهذه طبعا هذه الرسالة وهذه المشاركة. سعد الهدابي من منطقة شرس الهدادبة بولاية المصنعة، الله يسعدك أخوي سعد، شكرا، أيامك سعيدة إن شاء الله. وهذه أيضا رسالة من عائشة، مساء عليك بالخير عائشة أيضا من الإمارات، يا مساء الخير تغاريد، مساء الخير يا تغاريد، أهلا وسهلا، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. وهنا أيضا في رسالة وصلتنا من ليبيا، بس ياريت تضعوا أسماءكم يعني على أساس كذا نوجه لكم كل التحية من برنامج تو الناس. مرام تقول السلام عليكم. وعليكم السلام يا مرام، أهلا وسهلا. إذن مستمعين الكرام، لو ترجع طالب اليوم وحدة، إيش هو أول شيء راح تسوي؟ إحنا منتظرين أكيد مشاركاتكم مستمعين الكرام. وأيضا هذه رسالة من هدى اللي يعربي، مساء الخير يا هدى. مثل ما هو معروف مستمعين الكرام، ليش بعض الذكريات يقول لك المدرسة ما تختفي؟ هل لاحظتوا أنه مجرد سماع جرس المدرسة وشم رائحة أقلام ودفاتر ممكن يرجع لنا ذكريات عمرها سنوات؟ السبب مستمعينا أن الذاكرة ما تخزن الأحداث بمعزل عن المشاعر، الأحداث المرتبطة بمشاعر قوية أو تفاصيل حسية واجتماعية قد تكون أكثر قابلية للاستدعاء لاحقا. وهنا لو سألناكم مستمعين الكرام، إيش هو أول يعني إيش هي أول ذكرى مثلا مدرسية خطرت في بالك بمجرد ما سمعت سؤال حلقتنا؟ وعلم النفس يقول طبعا يدرس ارتباط الذاكرة بالعواطف والسياق الحسي، ولذلك قد تعمل الروائح والأصوات والأماكن كمفاتيح لاسترجاع ذكريات قديمة. السلام عليكم.
1: أهلا
0: عبد العزيز.
1: وعليكم السلام،
0: حياك الله يا عبد العزيز.
1: لا لا أنا انفصل من عندك ولا انفصل من عندي ما أدري في حد انفصل من عنده.
0: أنا حاول أخذك على الخطين بس ما راضي يمسك. عموما مساك الله بالخير عبد العزيز وطمنا عنك وطمنا عن أهلنا في قطر.
2: هلا والله هلا والله كلهم بخير وسلمون عليه.
0: الله يسعدك ويسلمك يا رب. هاي عبد العزيز موضوع حلقة اليوم، لو رجعت طالب ليوم واحدة بس إيش راح تسوي في هذا اليوم؟
2: أول شيء الكشافة، أيام الشباب يكون شباب الكشافة.
0: الكشافة
2: أيام.
0: هاي عبد العزيز تذكر يعني أيام الكشافة كنت؟
2: أي أنا كنت من كنت مع الكشافة ولا
0: في ذكريات يعني معاهم.
2: أكنت معهم ولا يوم دقت الجرس تبع الفرصة. والفرصة تقولون يعني
0: الفسحة يعني عندنا هيوة زين.
2: كنت تقول رايحين نتهاوش.
0: خلاص الفسحة يعني موعد الأكل هذا. زين أيوة. أصدقائك القدامى يعني في ذاك الوقت عبد العزيز اللي درسوا معك أكيد يمكن لما ترجع في هذا اليوم تشتاق إنك تسلم عليهم تلتقي بهم.
2: ديك ديك عم ديك هذاك خلينا مكان عالم ثاني لك عالم ثاني. كل في الأسبوع أو في الشهر استدعى ويامر مرة ولا مرة.
0: لازم فيها استدعاء وليامر حتى يعني أنت مشتاق إنك ترجع المدرسة عشان يتم فيها استدعاء وليامر.
2: لا مش كذا. أخر شيء يوم خلاص آخر رحلة آخر حصة خلاص وماشيين على البيت نجد كان. على البيت أمك وأبوك للكويت.
0: على البيت الله يسعدك يا عبد العزيز.
2: على البيت أمك وأبوك في الكويت.
0: حتى هذه تقولوها في قطر يعني عبد العزيز؟
2: إيه يعني خلاص انتهت أول ما خلاص باب الكلاس ينفتح وشعلم كله اسمع المدرسة كلها على البيت أمك وأبوك في الكويت.
0: يسعدك ربي عبد العزيز وشكرا لتواصلك وهذه مع ذكريات المدرسة. شكرا يا عبد العزيز. عبد العزيز راح. المهم عبد العزيز مشتاق يرجع أكيد بلبس الكشافة. مساء الخير يا أحمد أهلا وسهلا. أنا حاضر يوم موقف في الطابور. تمام يا أحمد. تغاريد بروح عند أستاذة مادة الدراسات لأن أسلوبها الجميل في هذه المادة زايد تقول زميلاتي وصديقاتي. تحية لك يا تغاريد وإن شاء الله ترجع الأيام. الله يسعدك يا تغاريد شكرا لتواصلك. إذن مستمعين الكرام احنا راح نطلع لفاصل وبعدها إن شاء الله تعالى مستكملين معاكم برنامج دو الناس. خليكم معنا على السمع دائما وابدا. راح نطلع لهذا الفاصل وبعد الفاصل إن شاء الله راح نلتحق بالأستاذ يوسف البدواوي من الاتحاد العماني لكرة الطائرة. راح يكون معنا عبر الاتصال والحديث عن البطولة القارية اللي مشارك فيها منتخبنا أكيد المؤهلة للوس أنجلوس 2028 وأيضا كأس العالم في بولندا 2027. راح نطلع لهذا الفاصل وبعدها إن شاء الله راجعين مستكملين معاكم برنامج دو الناس.

0: تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 6 لحد 8 المساء.
1: المساء عليكم بالخير مستمعي الكرام، أكيد في برنامج تو الناس رجعنا لكم من بعد هذا الفاصل. يا عين بالله نامي، نامت كل خلق الله. مستمعي الكرام، احنا نروح مباشرة للأستاذ يوسف بن محمد بن عبد الله البدواوي القائم بأعمال الأمانة العامة بالاتحاد العماني لكرة الطائرة. مساك الله بالخير أستاذ يوسف. أستاذ يوسف مساك الله بالخير. أستاذ يوسف
2: مساء النور عزيزي. مساء النور،
1: أهلا وسهلا، كيف الأمور؟ كيف الصحة أستاذ يوسف؟
2: مساء جميل أنت ومتابعيك الأعزاء عزيزي،
1: الله يحفظك يا رب. مباشرة أستاذ يوسف، كذا بطولة آسيا القارية المؤهلة للأولمبياد لوس أنجلوس 2028 وكأس العالم في بولندا 2027، منتخبنا في اليابان.
2: منتخبنا طبعا في اليابان أكيد، وبطولة قارية وبطولة تضم نخبة المنتخبات الآسيوية، والحمد لله لك يا رب الشكر، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، وتخطيط أيضا قام به مجلس الإدارة بأن يتواجد المنتخب الحقيقة في هذه البطولة القارية الهامة. طبعا أكيد أن المنتخب خاض معسكر بداية من الصين لمدة 8 أيام، تخللت مباريات أيضا مهمة كانت مع المنتخب الصيني، ركز طبعا الجهاز الفني على الجوانب الفنية ورفع جهوزية اللاعبين وغيره، والحمد لله وبعد توجهنا إلى اليابان للمشاركة في هذه البطولة القارية الهامة.
1: جميل، علما أن منتخبنا طبعا في مجموعة المستضيف المنتخب الياباني إلى جانب منتخب أستراليا ومنتخب البحرين، بكرة إن شاء الله تعالى منتخبنا في مواجهة مع المنتخب الأسترالي، ولكن أستاذ يوسف كيف ممكن تقيم استعداد المنتخب الوطني للبطولة الآسيوية، وما الذي حققه المعسكر الإعدادي في الصين؟
2: الحمد لله نفس ما ذكرت لك أن الحمد لله كانت الاستعدادات جيدة مدروسة من ضمن خطة مجلس الإدارة بأن يتواجد المنتخب في معسكر أسيوي قبل البطولة هذه الأسيوية الهامة. عسكر الحمد لله في الصين لمدة 8 أيام، خضنا فيه عدة مباريات، 4 أو 5 مباريات تقريبا مع المنتخب الصيني. الحمد لله كانت يعني هذا المعسكر أنا أعتبره محطة مهمة للاحتكاك القوي والاستعداد للمنافسات الأسيوية. المعسكر الحمد لله كان ناجح. طبعا أكيد يعني أنا أريد أقدم رسالة شكر لوزارة الثقافة والرياضة على دعم هذا المعسكر، والحمد لله معسكر ناجح، والشباب توجهوا إلى اليابان لخوض المباراة الافتتاحية كانت مع اليابان. أيضا مباراة كانت يعني إذا بنعرج على طول على المنتخب الوطني ومشاركته أيضا في أمام اليابان، كانت مباراة ملحمية يعني الحقيقة. الحمد لله قدموا الشباب مباراة جميلة جدا، كسبنا من خلال اليابان شوط مهم كان بالنسبة لنا الحمد لله، كسبنا طبعا احترام الجميع والمتابعين الحقيقة للكرة الطائرة الأسيوية بشكل عام. أنت تفوز وفي اليابان وعلى منتخب مصنف عالميا الخامس عالميا،
1: نعم،
2: وجمهور وسط جمهور أكثر من 7000 متفرج، أعتقد أن هذا يحسب لشبابنا الحمد لله.
1: جميل أستاذ يوسف، بعد الأداء اللافت طبعا أكيد أمام المنتخب الياباني وظهور عدد من العناصر الشابة، إيش هي طموحات المنتخبنا في المباراتين إن شاء الله المقبلتين، والرسالة اللي يوجهها مجلس إدارة الاتحاد للمنتخب والجماهير أيضا بشأن تجاوز الدور الأول؟
2: شوف احنا يعني اكيد طموحاتنا جدا عاليه والحمد لله لك يا رب شكر، لكن انت لازم ايضا تشوف الواقع الموجود الان. انت تتكلم عن منتخبات مصنفه عالميا، ايضا يجب ان يكون في الحسبان ايضا لك هذا الامر. طموحات اكيد عاليه، احنا الان في الوقت الحالي نطمح الحقيقه بان نتجاوز المرحله الاولى والوصول لدور المقبل. اكيد ان نؤمن بما يمتلكه الشباب من قدرات في تحقيق نتائج ايجابيه في المباريات القادمه ان شاء الله، متى ما حافظ اللاعبين على التركيز والروح القتالية. أكيد أن يعني شوف أنا أعتبر الحقيقة يعني وجوه شابة جديدة حاضرة يمكن قرار جريء أيضا من الأخوة أعضاء مجلس الإدارة بأن يكون هناك أيضا تغيير للمنتخب بشكل جيد، والزج بفئة الشباب بأن يتواجدوا في المنتخب ويتواجدوا أيضا في بطولة آسيوية نفس هذه هامة. أعتقد أن قرار كان جيد والحمد لله، ونحن نسير على الطريق الذي رسمه الأخوان في مجلس الإدارة.
1: جميل.
2: رسالة طبعا اللاعبين والجماهير طبعا أكيد أن الثقة والاستمرارية والطريق أمامهم طويل، المنتخب يبني المستقبل حقيقة يعني منتخبنا الآن.
1: أكيد. كيف تنظر أستاذ يوسف إلى مشاركة المهندس إبراهيم بن عبد الله المقبالي في اللجنة الفنية المشرفة على البطولة الآسيوية، وما الذي تمثله هذه المشاركة في تعزيز الحضور العماني وإبراز الكفاءات الإدارية العمانية على المستوى القاري؟
2: سؤالك جميل يا أخي عيد. الحقيقة يعني تحية خاصة للأخ المهندس إبراهيم بن عبد الله المقبالي رئيس مجلس الإدارة، رغم أنه الحقيقة ربما يمر بوعكة صحية إلا أنه أبى أن يتواجد مع المنتخب وأبى أن يتواجد أيضا في اللجنة الفنية المشرفة على هذه البطولة. الحمد لله الآن إحنا موجودين كفريق موجود وأيضا موجودين في التنظيم، أبى لأن إحنا نتواجد، فشكرا له حقيقة. مشاركة أكيد المهندس إبراهيم عبد الله المقبالي في اللجنة الفنية تعكس الحضور المتنامي دائما للكوادر العمانية في المحافل الأسيوية، وهذا جزء للعلم، هذا جزء من توجه مجلس الإدارة لتعزيز التواجد العماني في كبرى البطولات التي تقام على المستوى الأسيوي وغيرها. نحن طبعا أكيد نؤمن بأن الكفاءات الإدارية العمانية قادرة دائما على الحضور والمساهمة وصناعة القرار أيضا في المشاركة في هذه المحافل متى ما فتح المجال أمام شباب عمان. الحمد لله لك يا رب الشكر، يعني تواجد المهندس إبراهيم أيضا كان نقلة لمجلس الإدارة بشكل عام لكرة الطائرة العمانية، أيضا تواجده في اللجنة الفنية هذا أيضا يحسب ونجاح الحمد لله لكرة الطائرة العمانية بشكل عام.
1: الحمد لله. إذن كل التوفيق أخي يوسف لمنتخبنا الوطني المشارك في هذه البطولة الآسيوية القارية. يوسف بن محمد بن عبد الله البدباوي القائم بأعمال الأمانة العامة بالاتحاد العماني لكرة الطائرة، في كلمة أخيرة تحب توجهها؟
2: حقيقة إن كانت هناك كلمة أخيرة أنا حبيت أشكرك أستاذ عيد فضري، حقيقة دائما نسلط الضوء على كل الأحداث الرياضية لمنتخباتنا الحقيقة سواء كانت الطائرة أو غير ذلك، شكر جزيل لك أيضا. هذه المؤسسة الشبيبة حقيقة داعمة بشكل كبير جدا أيضا لنا نحن كرياضيين وكمؤسسات رياضية أيضا تخدم المجتمع تخدم شبابنا. شكرا لك عزيزي وتحية لك وللطاقم العاملين معك وأيضا لجمهورك العزيز أيضا.
1: شكرا جزيلا لك يوسف بن محمد بن عبد الله البدواوي القائم.

0: البحريني. كل التوفيق لمنتخبنا. مستمعين الكرام راح نطلع لفاصل فاصل إعلاني وبعدها إن شاء الله مستكملين معاكم برنامج تو الناس.
1: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
2: حين تكون الثواني حياة لا مكان للتأخير، وحين يبدأ الخطر يبدأ الاستشعار، يأتي التحقق، يصدر القرار وتنطلق الاستجابة. من هنا تولد منظومة جديدة للأمن والسلامة، مركز العمليات الذكية. منظومة تراقب، تحلل، تستجيب وتعمل بالتكامل مع الجهات المعنية، لأن حماية الإنسان ليست محل مساومة. صلالة من 7 إلى 9 من سبتمبر 2026 بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه في الندوة 5 لأمن وسلامة المنشآت الحيوية والمعرض المصاحب. مركز العمليات الذكية، حين تختصر التقنية المسافة بين الخطر والاستجابة. مؤسسة الأمن والسلامة، نحو استجابة أذكى وحياة أكثر أمانا.
1: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: تو الناس، بدل ما سيحلى قصص، ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة، فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة. من الأحد للخميس من الساعة 6 لحد 8 المساء.

0: رجعنا لكم متابعينا ومستمعينا الكرام، وهذه تحية مسائية اللي يتابعون على منصات الشبيبة المرية على اليوتيوب وعلى منصة إكس صوت وصورة، واللي مثبتين على الموجة 97.5 في مسقط وشمال وجنوب الباطنة، وهناك في ظفار على 98.5. رجعنا لكم مستمعينا الكرام، وهذه أيضا تحية مسائية اللي يتابعون على منصات التواصل الاجتماعي، ونذكركم بسؤال حلقة اليوم: لو ترجع طالب اليوم واحدة بس، إيش هو الشيء اللي راح تسويه؟ أول شيء تفكر فيه، هل أنت اشتقت لأصدقائك؟ اشتقت لمعلم؟ اشتقت للجلسة وقت الفسحة؟ على 2499000 نقول السلام عليكم تو الناس.
1: عليك السلام ورحمة الله وبركاته أخي عيد، يسعد لي مساءك ومساء المستمعين الأعزاء عبر إذاعتكم الجميلة إذاعة الشبيبة، وأقول لك أولا ألف حمد لله على السلامة وعودتك إلى هذا البرنامج الرائع.
0: الله يسعدك أخوي يعقوب بن مسلم
1: السيابي بالنفع بود.
0: الله عليك الله عليك والنعم أخوي يعقوب، كيف أموركم؟ كيف صحتكم؟
1: الحمد لله بخير أخي عيد، كيف حالك أنت؟
0: لكم وحشة يا أخي.
1: يا أخي أنت اللي وحشتنا ما شاء الله عليك، كنت متألق جدا من خلال البرنامج اللي كنت تقدمه هناك في تلك المحافظة الجميلة، أيضا
0: في برنامج من الخريف، وهذا أيضا تحية للزميلة شيماء السيابي،
1: كنا متابعينك أيضا ما شاء الله للزميلة. عليك رائع جدا رائع جدا.
0: الله يسعدك يا غالي، وتحية أيضا للزملاء فريق العمل برنامج من الخريف، وأيضا كان أيضا البعد الخامس تنبثه من هذه الفترة فترة الخريف من ظفار. شكرا لك يا عقوب وشكرا لمتابعتك، أكيد إحنا سعيدين دائما متابعتكم، هذه اللي تثري دائما برنامج أو برامج إذاعة الشبيبة بشكل عام.

0: أكيد لا شك. ونحن يعني أيضا كذلك لن نستغنى حقيقة عنكم وعن المشاركة عبر أثيركم أيضا الجميل وعبر أثير إذاعة الشبيبة.
1: الله يبارك فيك. ها يعقوب، لو طلب منك أنك ترجع يوم واحدة بس للمدرسة، إيش أول شيء راح تسوي؟
0: أنا حقيقة يعني لذكريات كثيرة مع المدرسة ومع الدراسة أيام زمان يعني، لكن لو يعني أتيحت للفرصة اليوم واحدة فقط يعني أذهب ل يعني تحية العلم.
1: الله الله.
0: يعني الله. أقف هكذا شامخا أمام العلم العماني ومع النشيد الوطني أيضا وتحية العلم في أول صباح طبعا.
1: يا سلام، كنت تحيي العلم يعقوب من ضمن
0: نعم
1: الطلاب اللي يا سلام الله لحظات
0: نعم
1: جميلة.
0: كنت حقيقة أيضا يعني كنت قائد للكشافة
1: يا سلام.
0: أيام زمان في المدرسة، وكنا حقيقة نخرج أنا والزملاء في جولات أيضا ونخرج رحلات وكذلك نزور المدارس في نفس الوقت، وحقيقة يعني لنا ذكريات كثيرة كثيرة جدا أيام زمان. أخي عيد، نحن كنا ندرس في السبعينات طبعا.
1: نعم.
0: يعني كنا كان عندنا معلمين يعني أكثرهم من جمهورية مصر العربية الشقيقة.
1: نعم.
0: وأيضا يعني من بعض الدول أيضا الشامية. أما أيضا كان بالنسبة للعمانيين كان تربطني أيضا حقيقة يعني علاقة جميلة مع مدير المدرسة، أحيي الأستاذ سالم العتبي
1: اللي كان
0: حقيقة يعني لدور حقيقة في ترقيتي أو في ظهوري في الطابور الصباح في تلك الفترة.
1: يعني من اكتشافات الأستاذ سالم أنت؟
0: نعم.
1: الله عليك.
0: كل التحية.
1: كل التحية. سعيدين بسماع صوتك أخي يعقوب ومع هذه الذكريات الجميلة.
0: أنا سعيد جدا حقيقة أخي عيد، وأتمنى من الجميع أيضا يخلوا أيضا يخلوا على الموجة أو يثبتوا على موجة إذاعة الشبيبة، ومع هذا المذيع المتألق الجميل الرائع الحساس ذو الذوق الرفيع عيد الخويط.
1: الله يسعدك الغالي، الله يسعدك ويحفظك يا رب. شكرا لكلماتك الجميلة أكيد يعقوب،
0: وهي وسام دائما كثير، وسنكون معكم أيضا دائما عبر الأثير بإذن الله.
1: تشريف يا غالي، وإحنا في انتظاركم أكيد. شكرا.
0: شكرا جزيلا.
1: في أمان الله. في أمان الله. ذكريات يعقوب الثيابي أكيد مع تحية العلم. الله مع الكشافة. نمسى عليكم مستمعي الكرام بكل خير، وحياكم الله في برنامج تو الناس. خلونا نروح عاد لضيفنا، ضيف الاستوديو طبعا، بعد ما كان معنا الأخ يوسف البدواوي القائم بأعمال الأمانة العامة باتحاد كرة الطائرة. نروح لضيفنا في الاستوديو. والله هذا ضيفنا في الاستوديو أنا من بداية يعني دخوله معنا عادي تحط السماعة، حط السماعة.
2: أيوة. عشان أسمعك يا بوضوح.
1: أيوة بوضوح. تقرب شوي من المايك ولا كذا كنت مرتاح؟
2: لا كذا مرتاح أنا الحمد لله.
1: ما حيد يعني المايك شوي كان نازل، ما أعرف إيش اللي كذا طلع.
2: كيف تبان صبر لعن ما يشوفوني بعدهم.
1: نزل. أيوة.
2: أيوة. بس.
1: أيوة. أنت متعود على الاستوديوهات الحين؟
2: قديم أنا في القاهرة كنت أنا. متدرب.
1: في القاهرة.
2: نعم سنة من السنين.
1: يعني ما أعرف كم عمرك بالضبط.
2: عمري 19.
1: 19 سنة.
2: 19 سنة.
1: وما شاء الله في القاهرة.
2: 2007.
1: آه.
2: نعم.
1: درست في القاهرة. 2007.
2: إيه.
1: ما شاء الله. يعني عمرك الحين ما 19 سنة.
2: 19 بعدني تاتون.
1: إذن مستمعي الكرام ضيفنا وضيف استوديو طبعا إذاعة الشبيبة وبرنامج تو الناس. نقول ولد حمد شهاب بن حمد بن بارك
2: بن سعيد مبارك
1: العلوي. سعيد مبارك العلوي والنعم.
2: ونعم
1: حارف. من ولاية ينقل.
2: من ولاية ينقل.
1: نقول الحمد لله على السلامة.
2: الله يسلمك.
1: ايش اخبار اهلنا هناك؟
2: والله امورهم طيبة، بس انا شهر كامل صلالة.
1: وما رحت البلد.
2: ما رحت البلد.
1: وجيت هنا على مسقط.
2: جيت على طول مسقط، نزول من صلالة على مسقط
1: مباشرة.
2: نعم. شفنا اليوم الوالدة خلاص.
1: أهم شيء. صحيح.
2: نعم.
1: الله يحفظهم إن شاء الله.
2: ويحفظك إن شاء
1: الله. ويبارك فيهم.
2: ويحفظ والديك إن شاء
1: بإذن
2: الله.
1: بإذن الله. من الببجي إلى ترندات التيك توك.
2: نعم.
1: إيش السالفة؟
2: والله شوف أيام كورونا ما للأواد كلهم يلعبوا ببجي.
1: إنزين.
2: يلا بنصور إحنا ببجي. ونلعب ببجي وكذا والناس قمنا ننزل مقاطع عفوية وكذا عن ببجي يلعنونا بصواريخ وما عرفون سيارات في
1: في اللعبة
2: في اللعبة في اللعبة
1: زين
2: كنت محترف أنا ذاك الأيام أجلس مكمبر علين ما يخلص الجيم يعني يكون ما أخذ لي للبضائع وهذا وأجلس عليه ما يبقى آخر واحد
1: إنزين تقضي ساعات طويلة
2: إيه أول ماشي حياتنا كله نوم أكل
1: هي اللي هي فترة كورونا قصدك
2: فترة كورونا ماشي الحياة
1: يعني أنت خلاص عاد لاقى عذر محصل عذر وجلسة واحدة
2: هي واحدة مرة
1: ما عارف الأهل تشوفهم ولا لا
2: لا لا أوقات أحيانا وقت الأكل وقت الأكل قال الوالد أنتو نفسي قال ما أحطيكم أحط طعام على الهوش أنت نفسي بلدي وقت الأكل
1: الله يعزكم الله يعزكم يعني كذا الوضع صاير معك يا شهاب
2: أيام كورونا أيام كورونا كان كذا
1: المعروف طبعا ولد حمد ليش انت خفيت اسمك اصلا
2: انا
1: يعني الى اليوم الناس ترى ما تعرفك البعض ما يعرفك انك اسمك شهاب
2: لان ربيعي اللي كنت العب معه ببجي ايام خلاص سماني ولد حمد قلت له انا ولد حمد
1: هو سماك ولد حمد
2: سماني ولد حمد انت انا قضيته مره واحده المتابعين عاقب انهم ولد حمد ولد حمد
1: خلاص
2: هي واحده حمو
1: ما حد يسالك كان يعني يقول لك انت من اسمك وكذا
2: ما احد
1: اللي من خارج مثلا ولايه من خارج
2: حمد.
1: المنطقه اللي انت ساكن فيها
2: ما احد يعرف
1: ما حد
2: ما حد لا الأهل والأصدقاء وكذا
1: إنزين
2: نعم
1: وبعدها من هذيك اللعبة
2: وقفت شوية فترة بعدها رجعت قلت بنزل ستوري نزلت ستوري جالس في المقهى جالس أقول أوه جالسين نوكل ولا مو صديق هذاك ربيع قدامي
1: أيوه
2: ونشرت المقطع ستوري 24 ساعة اختفى بعد أسبوع حصل واحد منزل لنا صفحة ثانية مال ضحك وكذا
1: أيوه
2: ضارب عندي 400,000 المقطع كيف انتشر واحد تخبل قلت مو هكر التليفون
1: انت ما اعتقدت انه مثلا انه المقطع هذا توقعت. ممكن احد يعني اخذ المقطع هي ونشره
2: نعم شل المقطع
1: نسيت انت اسبوع
2: نسيت اسبوع
1: نسيته
2: نسيت اسبوع بعد كم شهر كذا قلت انا مو قاعد ادعسكها يطلع لي مقطع مره يطلع لي فيديو مال ببجي خلنا نسوي حساب وافتح حساب نزلت اول مقطع تيك توك كان ايام تيك توك اي شيء تنزل فيه على طول يضرب اقوى منصه انتشار
1: في الوقت الحالي صحيح
2: الوقت الحالي
1: ايوه
2: انزين نزلت اول مقطع جالسه قهوه اكل على كانت العامله
1: أيوة.
2: تكلمني
1: ازاي
2: اقول لا تغالبيني مو براذر تقول لي براذر انا كديش هذيك الايام انا ما اعرف شيء
1: ايوه في بعض المصطلحات انا شهاب ما نفهم انا أيوة. انا شخصيا ما اعرف
2: يعني شويه ما صاحي أيوة. ذيك الايام بعدني ما بالغ
1: ازاي
2: اي شيء قلت يا اخي
1: يعني انت بسرعه تتعصب قصدك
2: اي مره
1: أيوة.
2: ونزلت المقطع شوف المتابعين عاقبنا ويسألوا أوه هذا ما غريب هذا ما الببجي بعضهم عارفوا بعضهم يقول استمر بعضهم يجيك تعليقات سلبية قلت يا أخي مو تو 250,000 تصك ذاك الفيديو نزل لنا كنت العصر
1: كم تقريبا
2: 250,000 أول مقطع يعني أنا بالمقاطع ما تعبت واجد حل الاكسبلور وهذا أغلبيتهم مرة يطلع واحدهم
1: هل كنت أنت مهتم في البدايات
2: آه.
1: كنت أكيد تسمع يعني مثلا أنه اغلب المؤثرين والمشاهير وغيرهم يحرصوا انه تكون المشاهدات مثلا مرتفعه انت من تنزل المقطع اول مقطع كان اللي هو ذكرته 300,000 او 400,000 تقريبا اللي هو الببجي
2: أيوه.
1: وانت تلعب الببجي صح
2: ايوه
1: ما جاك شاف مره ثانيه تقول راح انزل مره ثانيه
2: ما جان
1: واحرص على المقاطع هذه وانزلها
2: ابدا
1: ما اهتميت انزين
2: بعدين قلت شوف مقاطع بعدين ينتشر وحدين يطلع لي كذا ناس فرحانه واصور هالباكر مقطع غيره قلت اطلع العصر تمشي أسير هناك شيء في مقهى جنبنا.
1: إنزين.
2: صورت قلت له صديق مو مسوي لنا شاي مسمينه سميجل هذاك.
1: سميجل.
2: إيه سميجل. إنزين. العامل.
1: إنزين.
2: قلت له مرحبا. نوجيلا
1: طبعاً كل التحية.
2: كل التحية.
1: لأنه رافقك على فكرة في مشوار الشهرة.
2: رافقني. هو كان سبب. نعم بعد الله. صورت قلت له مرحبتين سميجل مو مسوي شاي يا كرك وكذا. والله سويت المقطع بس قاعد أطلب شاي.
1: وتركته.
2: تركته
1: انزين
2: بنزل تيك توك
1: انزين
2: انزل وادك نوم مع التاني انزل الساعة 10 في الليل كذا
1: انزين
2: هالباكر ينقع المقطع الجماعة يضحكوا وفرحانين استمر قلت ابوي ماشي فايدة استمر الوالد عاق منه اهم شيء انا بر الوالدين اي مقطع انزله قبل اراوي ابوي وامي
1: تسالهم يعني ترجع لهم
2: نعم.
1: اذا كانت مثلا تنزل المقطع ولا لا
2: ايوه بشوف اول شيء اقول لهم كيف مو رايكم في تعديلات كلام ما زين
1: أيوة.
2: جايب العيد
1: جميل.
2: ولا كيف
1: جميل كذا. أيوة. حلو حلو شهاب صحيح.
2: تم الموافقة من العليا.
1: لازم يكون موافقة من عندهم. ها؟
2: نعم.
1: زين.
2: وبعدها أنزل مقطع. استمريت في بعدين بعد فترة سويت هذا مع إليزابيث توفت.
1: أيوة.
2: الله يرحمها. فقلت إن ماتت إليزابيث. هي.
1: نتفاهم شوي.
2: ها؟
1: نتفاهم. قصة الكيكة وانت والوالد يعني. أيوة. ما اعرفك ما اخذ والدك كنت المقهى؟
2: الوالد كنت ما اخذ.
1: اخذته للكافيه؟
2: نعم.
1: انزين ايش القصة؟
2: كان هذاك اليوم طالعين كوفي انا والوالد. قلت يلا بنصير في كيكة نازلة سان سبستيان. قال الوالد مو ذي سان سبستيون. انا مسكته.
1: الوالد كذا يقول سبستيون. أيوة. وانت تقول يعني هي اسمها سان سبستيان.
2: ايوه كان. أيوة. ترند هذيك الفترة.
1: أيوة.
2: الكيكة خضيناها. قال والد متى جيت من الصبح تقول له باغي سان سبستيان رابع روتيه وفوقها كافي.
1: طبعا متابعينا كافي اللي هو الكوفي الشوكليت. زين
2: تقول الكافي ما تعرف تقول كافي يقول هذا ما يعرف يسولف. أيوة. تقول شوكليت دلوع. هذا الشيء الوحيد اللي ما تحيده.
1: زين حد قال لك كذا؟ خلينا نتوقف شويه. لما تقول مثلا كافي او احنا مثلا في تختلف طبعا من
2: قافي ولايه لولايه.
1: انت تقولوا قافي صح؟
2: هي.
1: بس في ناس لما تقول مثلا شوكليت ينادوك انك انت شخص يعني
2: هي.
1: يعني
2: دلوع. ايه ودحمل دلوع.
1: هي اساسا يعني
2: هي اسمها شوكولاته.
1: هي حتى لا الشوكولاته صارت هنا فيها شوي.
2: شوكولاته.
1: طيب يا شهاب. نعم. زين بعد ما قال الوالد كذا
2: طلعت كاميرا وصور كم الرابع مودي سان سبستيون ماخذين روتية فوق كافي ويضرب ثلاث ساعات مقطع 400,000. قلت أنا ذا رايح مليون شكله.
1: إنزين
2: مقطع. بعدين بعد فترة يتصل براعي الكوفي.
1: هي.
2: اتصل بحد الأقرباء وهذا
1: صاحب المقهى يعني
2: صاحب المقهى.
1: إنزين وأنا اتصل فيك.
2: أنا ما راضي أنت ضيعت سمعة السويت وقلت إنه هذا روتي وفوق كافي صمون يعني الروتي صمون.
1: فهمناك.
2: فقلت بحذف أنا يمكن بسي شيء 60,000 فكرة حماسوحة عمري مصيبة على أساس مقطع.
1: حذفته.
2: حذفت المقطع.
1: في لحظته حذفته.
2: حذفت ذيك الحين.
1: وانت واصل 400,000.
2: 400,000 قلت مو.
1: بس عشان ما تسوي مثلا حساسيات وكذا. إنزين.
2: لو لك ما تعيش صعبة براية يروح المقطع بيجي غير إن شاء الله.
1: إنزين حلو.
2: في التيك توك خاصية الصوت يعني الصوت عادي تحذف المقطع الصوت ينتشر الناس تستخدم الصوت.
1: صحيح.
2: الصوت انتشر الناس تستخدم في الكوفيات. بعد أسبوع أشوف راعي الكوفي حاط الصوت.
1: رجع لك مرة ثانية وحط الصوت.
2: حط الصوت. أدخل ستور أشوف كل ترابة حالي.
1: استخدم صوتك.
2: استخدم.
1: بعد عشان في الترويج.
2: في الترويج.
1: إنزين كيف كانت ردة فعلك أنت بعد؟ هو كان في البداية هو ما راضي.
2: كان ما راضي.
1: وزعلان. إنزين والموضوع شوي مضايقنا.
2: هي.
1: الحين ردة فعلك أنت لما شاف إنه لا أنا لازم أتواصل مع شاب عشان إنه ممكن يجي يروق لي في أشياء ثانية.
2: هي هو ما تواصل معي حقيقة. لكن تواصل بس في الحذف. بعدين شفت حط الصوت خليت. أنا من إنسان ما أحب مشاكل.
1: إنزين
2: كملت أنزل مقاطع ويضرب مقطع ثاني هذا مال إليزابيث ضرب. وفي مال بعد كان الوالد يبي يسافر يوم الأيام قال شو أنا جالسين حر هنا ديناصورات يسكنين. قلت بسوي هذا مقطع.
1: إنزين
2: البعض عارضني في هذاك المقطع فقلت أنا ما علي بنحسن المقطع اللي بعده. المقطع اللي بعدها ضرب 600,000 تقريبا.
1: ايوه
2: ضرب
1: مقطع الوالد اللي كان يتكلم فيه.
2: ايه زي ما تابنا في ذي الدعانه كان.
1: زي ما تحس انه مثلا استخدامك اللي مثلا الوالد في مقاطعك
2: ايه
1: هل انت تحس انه مثلا وجود الوالد هي. يساعدك في النشر اكثر؟
2: يساعدني.
1: عفويه الوالد ايضا تساعدك هي. في النشر؟
2: وايد.
1: زين هنا أغلب. انت كنت تساله تقول له انزل المقطع هذا ولا ما انزله؟
2: سالته.
1: كنت ساله؟
2: سالته. هذا بعد واجد ناس تكلمت قالوا تتكلمت عن أجداد والأمور. قلت أنا ما نغلط هذه الأمور حنا
1: ما نوصل لهذا
2: ما نوصل لهذا الليفل يعني. هي. مقطع عفوي.
1: نعم.
2: فدعيته أنا ما يغرني المقطع لأن أنا ما طريت فيه أي شيء يخص أمور يعني ما زينة أو شيء إني تضرني.
1: نعم.
2: خليته لأن كنت متأكد فيه 100%. أنا المقطع اللي لا تدخل أهم شيء الدين ولا السياسة.
1: صحيح.
2: ولا قلة بك على
1: الناس. فعلا يعني ما تخلي الناس أيضا محتوى ساخر.
2: أيوة.
1: في المحتوى اللي تقدمه. طبعا أنا مستمعي الكرام شهاب بن حمد العلوي هو صانع محتوى كوميدي وبهذه طبعا الترندات محمد شهاب نتكلم عن العفوية وعن التصنع. ما في يوم من الأيام أنت تصنعت في أنك تقدم محتوى؟
2: لا، في بعضهن ما أتصنع، لكن أفكر قبلها، أفكر في الكلام، أفكر شو بقول. لأن الحين خلاص أنا من شفت الناس تفاعلت، الناس بدت تضحك، بدت تنشر المقاطع يمين يسار، فخلاص كل خطوة محسوبة علي.
1: أكيد
2: صرت أي مقطع أنزل أكون مفكر قبلها، بس أكون حقيقة يعني معك مقطع اللي بفكر به ما يضرب لذيك الدرجة، بس اللي يكون عفوي هو اللي يضرب.
1: العفوي اللي هو اللي يوصل أكثر مشاهدات.
2: أكثر مشاهدات. جميل. أنت حسب مكانك، مثلا رحت مصر، رحت السعودية، رحت كذا، تتغير الأحداث حسب الأحداث. أنت يطلع لك كلام. أنا كنت في مصر. أيوة. طلع لي كلام واجد في مصر.
1: أكيد.
2: كان مع الأهرامات. صورنا مقطع.
1: على فكرة أنت نفس الشيء شهاب، يعني فكر أنك أنت قال لما تروح أي بلد تساعد على الترويج تراك.
2: ايوه
1: انت مثلا صورت امام الاهرامات اكيد وكذا. نعم. انت هنا معروف لك متابعينك انت تاخذهم الى اي دوله، سواء كانت مصر. صح. او اي دوله عربيه او دوله نقول من دول العالم.
2: نعم.
1: انت تساهم في نشر ايضا الترويج السياحي لذيك الدوله.
2: أيوة.
1: ما نستخدم الاساءه لاي. أيوة. بلد نروحها
2: بس
1: اكيد
2: فكاهيه خفيفه، ونعطيهم
1: بطريقه فكاهيه. نعم.
2: نعطيهم معلومات. بعد انا احس ان بعض مقاطع فيهن بينهن معلومات أمور يتثقف المتابعين. آخر فترة من مصر كله تثقيف، موسم خزنة قارون صورت البحيرة. هذيك من اسمها ميرة، ما أعرف من ذيلك أبو يسرق ذهب كان وما أعرف مزحوهن وما المنقرع ومن فلع، هذا بعد سويته كله معلومات.
1: أيوة إيه. جميل. نرجع نقول أنه الوالد طبعا كان له سبب، كان. نعم. سبب ايضا. نعم. يعتبر. وايضا اللي هو العامل طبعا من الجنسيه البنغلاديشيه.
2: أيه.
1: ايضا لهم عامل يعني في. أيه. في شهرتك. وما ننسى ايضا العامله،
2: في ناس واجدين راحوا له.
1: اكيد
2: قالوا في ناس واجدين راحوا له العامل، قالوا له انتبه هذا يستغلك بيشتغل من
1: وراك. صحيح. يعني تعرض كذا
2: هو خاف هذا العامل،
1: صار حتى يتردد لما يشوفك.
2: يتردد يخاف، هو مسكين يعني جاي يترزق.
1: صحيح.
2: فيخاف إنه يقول هذا بيصور لنا مقطع أنا بيستوي لي مشكلة ولا شيء، بس أنا أطمنه كنت قل له الأمور طيبة لا تخاف، وهذا ونعطيه من الله اللي يعطينا الله يرزقنا نعطيه شوية.
1: جميل. يعني. نعم. أنت تعطيه، تقدم له مثلا مبالغ. نعم. لأنه هو داخل معك في المحتوى.
2: نعم.
1: كذا في ناس راحوا،
2: في واحد نشكره أخ عزيز وغالي
1: يستاهل،
2: هو مشهور سعيد تايسون، سعيد الكتبي
1: يستاهل كل الخير.
2: كنت فاتح لايف تيك توك ودخل علي وحكم كان فاز علي في التحدي. قال لي بن حمل تعال العين الإمارات.
1: فهمنك.
2: روحت هناك وضيفنا وما قصر، رحنا حفلة أصيل هميم. رحنا دبي وكذا تمشينا، عرفنا على الناس، زاد يعني في شهرتي، رحنا رحلات أربعة وما قصر عندي. هذا أخ عزيز وغالي
1: يستاهل كل التحية.
2: نعم. وقف معي. نعم.
1: يستاهل كل التحية. نعم. احنا شهاب راح نتوقف لفاصل كذا ونرجع لك إن شاء الله تعالى الحديث مستمعينا مع شهاب بن حمد المعروف بود حمد العلوي.
2: حياك الله.
1: راح نرجع لك إن شاء الله بعد هذا الفاصل. قلت لي تستمع لمن؟ محد حمد.
2: محد حمد بن روغة يحب قلبك.
1: خلاص راح نسمعك محد حمد. سمعتها غايبا عني. يا غايبين عن عيني
2: ولا ما الغايب عن عيني؟ هذيك موسمها أهلا بنسيم هب من صوب عربي.
1: أهلا بنسيم
2: هب من صوب عربي.
1: إنزين أنا بسمعك هذه.
2: أيوة.
1: بنسمعها بعدين.
2: وذلك بعدين
1: بنسمعها.
2: معروفة هذيك أهلا اللي أنت الحين ذكرت.
1: حاضرين حاضرين. إذا المستمعين يطلع لفاصل وبعدها راجعين مستكملين الحديث مع شهاب بن حمد العلوي.

0: المساء عليكم مستمعي الكرام بكل خير وحياكم الله في برنامج تو الناس. أكيد مواصلين في ساعتنا الثانية من البرنامج، وهذه أيضا تحية للي يتابعونا على منصات الشبيبة المرية على اليوتيوب ومنصة إكس، وأيضا اللي مثبتين على الموجة 97.5 في مسقط والباطنة. وتحياتنا أيضا للمسائية اللي مثبتين الموجة وأيضا اللي يتابعونا على منصات الشبيبة وعلى أرقام أيضا التواصل على 24990000. نقول السلام عليكم تو الناس.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا أخوي عيسى، كيف حالك؟
1: مرحبتين أخوي عيد، كيف الحال؟
0: كيف صحتكم؟ إن شاء الله طيبين بخير.
1: الله عافيك وسلمك وبارك فيك وعودا حميدا لبرامك تو الناس.
0: الله يحفظك الغالي، الله يحفظك ويسعدك يا رب.
1: الله يسلمك بارك فيك.
0: سعيدين بسماع صوتك أخوي عيسى.
1: وإحنا أسعد الأخ العزيز، وإحنا أسعد.
0: غيبت عنا عيسى تراك أنت.
1: نعم
0: صوتك ما سمعنا من زمان، غيبت.
1: والله غيبنا حقيقة، لكن كنت أشارك في برنامج ذكر الصباح الشبيبة.
0: صباح الشبيبة.
1: أيوة.
0: الله يحفظك يا رب. مع الزميل أكيد أبرار. الله يحفظك. الله يا عيسى. هاي عيسى متابع موضوع الحلقة.
1: الله يبارك فيك.
0: الله يعافيك يا رب. متابع موضوع الحلقة.
1: والله متابعنا، لكن اسمه موضوع المدارس. لا.
0: هي يعني بمناسبة العودة. بمناسبة العودة عن للمدارس. احنا اليوم ما نتكلم وقت المدرسة، نتكلم انه خلاص بعد ما تخرجت اكيد عيسى وخلصت وكذا، لو رجعت يوم واحدة بس للمدرسة ايش اول شيء راح تفكر انك تسويه؟
1: لو رجعوني يوم واحدة بس؟
0: هي لو رجعت المدرسة، هل مشتاق لصديق، لمعلم، للفسحة، للمكتبة، مكتبة المدرسة، لاي شيء مثلا؟
1: والله انا اشتاق لشرح المدرس، اشتاق ل جلسة مع الزملاء اللي كانوا معي سابقا
0: وقت الفصحى. يعني
1: ايه وقت الفصحى وفي الصف يعني.
0: جميل
1: والله حقيقة، في زملاء مشتاقنهم كثير يعني، ما تواصلت معهم، فقدتهم حقيقة يعني.
0: ما في تواصل بينكم عيسى؟ ما التقيت فيهم؟
1: معروف صراحة بمانة يعني، كان وقت المدارس، كنت في التعليم العام، كنت في الثانوية العامة، كان أول سبحان العاشر لحد صف ثاني عشر، كانوا في ناس ساعدون وجزاهم الله خير، لهم يعني شكر جزيل الشكر حقيقة، وقفوا جنبي.
0: تستاهل يا عيسى، بنوجه لهم كل التحية أكيد.
1: أكيد، وأتمنى أني ألتقي معهم حقيقة مرة ثانية.
0: عسى إن شاء الله تعالى يا رب.
1: نعم، في بعض المدرسين اللي التقيت معهم حقيقة كانوا يدرسوني في واحد من المدرسين كان يدرسني تاريخ، وفي واحد كان يدرسني كيمياء سابقا، لكن عاد سبحان الله التقيت معاهم يعني
0: من فترة، يعني التقيت فيهم
1: من فترة تقريبا.
0: زين يا عيسى، زين.
1: نعم التقيت معاهم حتى بمقر عملي يعني.
0: بارك الله فيك أخوي عيسى.
1: الله يبارك فيك وسلمك يا رب.
0: وسعيدين
1: اللقاء، أحب أهم شيء.
0: أكيد أكيد أكيد. نعم. إن شاء الله الله يجمعكم على خير بإذن الله تعالى دائما.
1: إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. أحسنت يا عيد، وشكور على إتاحة الفرصة للمشاركة البرنامج هذا الطيب.
0: شكرا لك يا عيسى، الله يحفظك يا رب.
1: الله. آمين.
0: في أمان الله الغالي، في أمان الله.
1: أمان الله.
0: مع السلامة. عيسى يتمنى أنه لو يرجع يوم واحدة بس يلتقي بأصحابه وأصدقائه. طبعا مستمعين الكرام، خلونا نروح لفقرتنا على السريع، عجائب وغرائب. في فقرتنا أو موضوع هذه الفقرة، داسوا على 116 ثعبان سام، تجربة علمية مرعبة تعود للواجهة بجائزة غريبة. ما الذي يجعل الأفعى السامة تقرر مهاجمة الإنسان؟ عاد بحث علمي غريب ومثير للجدل إلى الواجهة خلال الأيام الأخيرة بعدما حظي بتكريم ضمن جوائز إيغ نوبل لعام 2026، وهي الجوائز التي تحتفي سنويا بأبحاث علمية تبدو للوهلة الأولى عبثية أو طريفة، لكنها تطرح في كثير من الأحيان أسئلة علمية جادة. والمفارقة مستمعين أن هذه الدراسة التي أثارت الاهتمام بسبب تجاربها مع الثعابين السامة كانت قد أجريت قبل عامين، ثم سحبت لاحقا من مجلة من المجلة العلمية التي نشرتها. وتعود القصة إلى فريق من الباحثين في البرازيل حاول دراسة السؤال الذي قد يبدو للوهلة الأولى جنونيا، ما الذي يجعل الأفعى السامة تقرر مهاجمة الإنسان؟ وللإجابة أجرى الباحثون آلاف أحد أنواع الأفاعي السامة المنتشرة عدد من الاختبارات على أفاعي من نوع من نوع طبعا براثرز جارسة نعم. احنا راح نكمل الخبر معاكم المستمعين الكرام ولكن بعد الفترة الدينية لأذان العشاء.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.

0: وأجبنا وأتينا، فلا تحرمنا فضلك ولا تصرفنا خائبين. اللهم اجعل الأذان نورا لقلوبنا ورحمة تنزل علينا وبابا ندخل منه إلى جناتك ومفتاحا لمغفرتك، إنك أنت السميع المجيب.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 6 لحد 8 المساء.

0: رجعنا لكم متابعين الكرام في برنامج دو الناس وعلى آخر 12 أو 13 دقيقة من البرنامج. في خبرنا على السريع مستمعين الكرام، أظهرت النتائج بحسب الدراسة أن بعض العوامل يمكن أن ترتبط بزيادة احتمالية الهجوم، من بينها ارتفاع درجات الحرارة وصغر حجم الثعبان، إضافة إلى الضغط على أجزاء معينة من جسمه. وكان الهدف المعلن من البحث فهم سلوك الأفاعي بصورة أفضل، بما يمكن أن يساعد في تطوير وسائل للوقاية من لدغتها. ولا تعني مستمعي الكرام هنا الجائزة أن استخدام الثعابين بهذه الطريقة يعد نموذجا يحتذى به في البحث العلمي، بل تعكس طبيعة إيغ نوبل التي تختار أعمالا غير مألوفة تدفع الجمهور إلى الضحك أولا، ثم التفكير في السؤال العلمي الكامن وراءها. إذن هذا خبرنا على السريع مستمعين الكرام. طبعا داسوا على تقريبا 116 ثعبان سام، هذه تجربة علمية مرعبة تعود للواجهة بجائزة غريبة، وما الذي يجعل الأفاعي السامة تقرر مهاجمة الإنسان؟ احنا نرجع لضيفنا شهاب بن حمد العلوي معنا في استوديو إذاعة شبيبة وبرنامج دو الناس، لكن نروح على 24990000، نروح لطبعا شخص عزيز على شهاب، نقول السلام عليكم ومساكم الله بالخير. السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا أخي.
0: مساك الله بالخير أبو شهاب، كيف حالك؟
1: يا مرحبتين، حياك الله، الله يحفظك.
0: كيف صحتكم إن شاء الله طيبين؟
1: الحمد لله بخير، نشكر الله سبحانه وتعالى.
0: الله يبارك فيك. عندك فكرة أنه اليوم حمد زارنا إذاعة الشبيبة؟
2: شهاب
0: أو شهاب؟
1: إيه والله خبرني، هو أمس مخبرني قال لي في عندي لقاء مع إذاعة الشبيبة.
0: هل هذا أول لقاء لي لشهاب؟
1: هي تقريبا اول لقاء.
0: اول لقاء،
1: ايوه.
0: شهاب يخبرك في كل شيء يسويه في السوشيال ميديا الحين
1: تقريبا
0: يعني بعد في يمكن شيء يخبيه عنك.
2: بعد 18 قال لي خلاص
1: الشيء اللي خاص، يعني حلو، في اشياء لازم تخلى شيء من الخصوصيه للشخص، حتى لو كان هو بعد ما وصل السن، يعني حتى تخلى له شوي مساحه.
0: اكيد تعطيه مساحه،
1: ايوه،
0: يتصرف فيها، لكن اكيد انه يرجع لك في الاول والاخير.
1: يعني هو في كل شيء يرجع الحمد لله.
0: زين،
1: تفضل. نعم فيه، والحمد لله رب العالمين، يعني ما متعب، يعني هو ما متعب.
0: حمد شهاب ما متعب؟
1: لا ابدا.
0: الحمد لله، يعني حتى من البدايات كان بدايات نقول الانتشار وكذا كان يسألك في كل شيء يريد ينزله مثلا من محتوى.
1: هو اي نعم، هو قبل ما ينزل اي فيديو يتصل فيه يقول ابوي برسل لك فيديو وشوفوني هل يناسب او ما يناسب، أو شو اللي ممكن من احنا نشتغل فيه نحذفه ونزيد زيادة.
0: نعم.
1: كذا يعني، أو يناسب المجتمع،
2: فريق العمل،
1: أو ما يناسب المجتمع يعني مالنا.
0: صحيح. إنزين، إيش قصة الكيكة، كيكة سان سيباستيان اللي أول مقطع خلاك تظهر معاه؟
1: والله نسيها لنا أنا هذا المقطع.
2: مع الروتية فيها كافي ويا
0: الروتية. إيش قصتها هذه، إيش سالفتها؟
1: والله سالفتها أكثر شيء ما شاب، يعني هو يعني اللي قام بالسيناريو أكثر شيء.
0: عادي يوم عازمك على روتية لا؟ الله يعطيك العافية. بس كان ردة فعل الشخص هذا صاحب المقهى شوية ضايق الموضوع.
1: إيه، لكن بعدين هو استفاد يعني في النهاية. هو استفاد لأن المقطع شوية ضرب في المشاهدات
0: صحيح.
1: ونفس الشيء اشتغل معه يعني اسم المقهى، او
0: صار الناس تتردد فعلا على المقهى.
1: ايوه، وبسبب سبب الشاب، يعني هو كان متصل انه منتقد الموضوع،
0: ايوه،
1: ما عجبني يعني، لكن في النهايه انعكس هو حلو بشكل افضل.
0: سبحان الله، استخدم الصوت بعد كذا.
1: ايوه، هو الناس وايدين عاد استخدموه.
0: اكيد أكيد.
1: لا يا حياك الله.
0: إيش الكلام اللي ممكن توجهه لشهاب وهو في هذه المرحلة من عمره؟ طبعا عمره 19 سنة وإحنا نقول المشوار معاه إن شاء الله تعالى، وعسى الله يوفقه. إيش هي الكلمات كأب لشهاب؟
1: والله شهاب هو حافظ كل شيء، يعني ما محتاج كثير، يعني مثل ما قلت لك هو ما متعب يعني في الأشياء التعليمات وكذا، هو يعرف. أنا أقول يعني إنما عاداتنا وتقاليدنا هذا اللي لازم نحترمهم. أي شيء أنت بغى تنزله لازم تعمل حسابك على أن في عادات وفي تقاليد وفي دين وفي يعني أمور ما ممكن إحنا نتعداها.
0: أكيد.
1: أي وفي أشياء يعني خلاص أنت هذا خط أحمر ماذا ما بدك يعني. وهو إنسان اللي زين في شاب أنه طموح.
0: إيه ما شاء الله.
1: ويحب يتعلم يعني هو يحب فعلا مش عشان ولدي والله هو يحب يتعلم ويحب يطور من نفسه. ما أنا ساعدته بس اللهم بعض الخطط ما أن يعني الدرجة هذه أنا مثل ما قلت لك أخلي له مساحة عشان هو يتصرف شوف شو هو يسوي أصلا شو يقدر هو يسوي.
0: أكيد.
1: لأن ما ينفع أنك أنت الولد بس تطاع التعليمات ما ينفع إذا الولد مش موهوب ما يعني ما مبدأ فما بيوصل مكان.
0: صحيح مثل ما تفضلت أبو شهاب. ونتمنى إن شاء الله التوفيق أكيد لشهاب بإذن الله. شهاب إيش الكلام اللي ممكن تقوله لوالدك؟
2: الله يحفظه إن شاء الله ويجعله ذخر إن شاء الله ذخر حلنا هو فريق العمل كامل مع الولد حامد.
1: حياك الله.
0: بارك الله فيك. شكرا لك يا أبو شهاب. شكرا.
1: أحسنت
0: سعيدين بسمع صوتك. الله يحفظك يا رب.
1: احنا سعيدين.
0: في أمان الله. في أمان الله. مع السلامة. كلمت الوالد؟
2: كلمنا الوالد.
0: ما مشتاق لهم تقول بعيد عنهم شهر وشيء؟
2: ها؟
0: شهر وشيء بعيد عنهم.
2: أنا ما أعرف اكتروني ما أعرف أعبر عن المشاعر وهذه.
0: مشاعرك؟
2: هي من النوع هذا.
0: ها؟
2: مشاعر ولد حمد اكترونيا ما يضبطن. ملغ شوية اكترونيا في المشاعر.
0: زين. شهاب نرجع للسوشيال ميديا.
2: نعم.
0: أكيد أنت الحين تعمل إعلانات.
2: نعم.
0: كيف تتعامل مع الشركات أو أي جهات مؤسسات صغيرة متوسطة وكذا أين كان حجم هذه المؤسسة كيف تتعامل معها في مسألة الترويج؟
2: شوف هو في الحين معنا في عمان نفس الوسيط بين الشركة وبين الناشط الاجتماعي أو المروج. حلو. فأنا ما واجد أحب ذي الحركة إنه مو ليش لأنه بيجيك أنت الوسيط يحاول يكاسرك مثلا 200-300 ريال نقيت شرقح ما يستوي. فلازم مو مباشرة يعني بين ما بعض الشركات ما الكل تعميم لأنه ما يصير بين بعض الشركات يكون واجد مكاسر يمكن وسيط موجود. فاهم اللي
0: صارت لك مواقف كثيرة؟
2: أيوة.
0: الوسيط اللي معاك
2: الوسيط يكاسرك يجلس مرة كن جاي يشري عوال. انت تبى تطور من محتواك انت تبى فايدة وانا بفايد نفيد مستفيد.
0: هو نفس الشيء يحرص على ان فايدته وياخذ من الموضوع
2: يحرص على فايدته ما يعرفك انك
0: لكن في حدود المعقول مثلا
2: بعضها ما حدود معقول
0: ما يكون مثلا في اتفاق بينكم مسبق على اساس انه انا الليمت مالي يا مثلا وسيط زين كذا او مبلغ كذا خلاص.
2: أيوه البعض يقول لك انا عندي ليمت يعطيك العرض بغيت وافقت ما بغيت عادي عندك حريه الاختيار يعني ما يعني ما مغصوب. في بعض المشاريع مثلا يقول لك هو سوى الاعلان انت فالاعلان يكون انساني انا اريد ما يستوي انسان انا ترى ما فريق خيري فلازم انا اطور من محتواي ان انا استفيد انا اتعنى لك تتبه مبيعات والحمد نوبي بيعيش. فاهم لي
0: صحيح.
2: ايوه فهذا احنا مصدر رزقنا مروج.
0: الحين حد ما زال معك وسيط ولا وحدك تشتغل؟
2: في وسطاء في شركات حلوه شركات مره يدفعوا انا اقول لك يكون هم اللي ماسكين التطوير في التصوير وفي الإضاءة والأمور هم متعاملين مع الشركة مثلا شركة الاتصالات.
0: نعم.
2: باين ود حمد يجي هذه الشركة مال التصوير تتواصل مع ود حمد احنا عندنا كذا تصوير اليوم الفلاني المبلغ كذا وكذا تريد ولا ما تريد تتفاوض انت شوية معهم حسب المعقول وافق تروح رزقك.
0: موجود هنا في مسقط عشان تعمل إعلانات؟
2: هي ود حمد متاح.
0: خلصت يعني؟
2: خلصت مدارس كنت مدرسة أول واجد ضغط علي أول أيام المدارس ود حمد ماشي محدود ما يروم يطلع خميس وجمعة بس حاليا أول سنة ود حمد إنه يطلع يتمشى يصور يسافر يروح ويجي. في بعض المشاريع يقولك كلك ود حمد نباك إحنا تقيت سوالنا إعلان وتوكل بلاش ما لك البلاش.
0: إنزين أنت كيف تكون ردة فعلك؟
2: ردة فعلي أنا مرة صريح العبارة مرحبا أخوي أقول الحمد لله ما جيعان الوالد موفر الوجبات في البيت وأنا أريد مبلغ
0: صح
2: مادي أنا ما أريد أكل وما أعرف مو إحنا ما الحمد لله الله نعم علينا في أعمان وكل حد ما مقصر
0: يعني بدل المقابل المادي يعرضوا لك مثلا مأكولاتهم اللي يقدموها.
2: أيوة تعال كل بلاش هذا تعال كل بلاش مرة أنا ما أعرف حتى ما أرد عليه الشخص
0: مباشرة تقطع
2: على طول في بعض مثلا مشاريع صغيره منزليه هذه اللي شوف انت لازم تتعاون معه انك تسوي الاعلان، لكن شو هو ما بيحصل المردود اللي يريده. هي يعني انت لو سويت مع مشهور قوي في عمان ومنزلي، منزلي الناس ما نفس اول تاخذ.
0: صحيح.
2: اي صح، انت لازم تدعم بس ما الناس ما نفس اول يبوا شيء كواليتي، شيء يهبوا عليه. في بعض اعمال منزليه انا اقول قويه شغلها مرتب.
0: انزل المشاريع المنزليه هذه كيف شهاب يدعمها؟
2: انا والله
0: هل تاخذ عليه مقابل؟
2: البعض هي مقابل؟ البعض هي ترى احنا نشوف مثلا يجيك صاحب مشروع تدرس المشروع تشوف كيف تسال على حسب انت تحدد المبلغ. ايوه
0: زين،
2: هذاك الشخص يوقف نفس المناقصات، تطرح المناقصه عجبك المبلغ او عجبك هذا، وانت بعد ما تعلن على اي شيء لازم تعلن على شيء يميل على المتابع، تعرف انه بيستفيد. انا لما اسوي اعلان خلصت، اذا حس ان المتابعين بياخذوا منه هذا الشيء اسوي له اعلان واساله تابع التاجر كيف حد جاك ما حد جاك،
0: استفدت يعني؟ ايوه فعلا.
2: ايوه لازم تسالكم مصداقيه.
0: ايوه
2: اسال الناس استفدت، كل الحمد لله استفدت، ما استفدت برجع اسوي لك مره ثانيه عادي بدون مبلغ، اهم شيء مستفيد الرجال اللي ماخذ معي التسويق او الاعلان اللي باغنا.
0: زين، بعض اصحاب المشاريع ممكن يقول لك انك تعال اعلن مثلا على سلعه معينه، هذه السلعه ما متوفره بالكم الكبير، وانت
2: ايوه
0: يقول لك اني مثلا انا اعرض لك مبلغ كبير وقدره مثلا. زين، من هذا الاعلان اللي بتسوي لي انا بقدم لك مبلغ، بس في المقابل انت الشيء اللي قال استعرضه شاب ما في مصداقيه. صارت
2: يعني لازم تكذب شويه حالك.
0: صارت لك؟
2: صارت لبعض، في اشخاص قالوا لي هذا البراند تعبان هذا كذا، خلاص انا ما اعلن له. انت اهم شيء مصداقيه بينك وبين المتابع.
0: انزين، ليش ما تتاكد من البدايه يا شاب؟
2: لا انا ما سويت اعلان.
0: أيوه.
2: مره واحده سويت اعلان كنت بدايه الشهرة.
0: ايوه
2: لعنت ذاك الاعلان وضبط الامور حلو. بعضها قلنا شكاوي من الناس قالوا لا رجال ما عنده مصداقيه، التلفونات كان يبيعهم هواتف.
0: ايوه
2: قالوا ان الهواتف تعبانه وكذا. بعدها يعني رسلت حال هذا التاجر خبرته قلت له الحلال الناس واقدين يشتكوا وكذا، قام هو يتلعثم في الكلام، قطعت البر العلاقة عنده، حتى هو كان يريد مرة ثانية.
0: أيوة.
2: حتى استغرب، كان طالب علي، كنت بدايات طالب مبلغ بسيط، جاني بعد سنتين قال لي ود حمد سوالي بالمبلغ الفلاني، قلت له لا ما سوي لك انت سويت لي، قال لي سويت اول انت بالمبلغ الفلاني، رضيت الشخص ما في السوشيال ميديا انت ما تجلس في نفس الرتم.
0: صحيح،
2: انت اذا ما تطورت وما زدت في المشاهدات، ما زدت في حتى في سعر الترويج، ما الناس ما تستفيد منك، ما شي فايدة انت.
0: أكيد. أيوة. تفقد مصداقية وبعد الناس ما تتعامل معك.
2: ما
0: يعني.
2: تتعامل معي.
0: إنزين، خلينا كذا في ختام حلقة اليوم.
2: نعم.
0: شهاب، إيش وصيتك من اللي في عمرك واللي مقبلين في هذا المجال؟
2: والله شوف أنا بعض الناس هذا المجال فيه ضغط شوي نفسي.
0: في رسالة معينة تحب تقولها؟
2: في ضغط نفسي، فاللي يروم أحسن يصير يداوم يشوف له شيء ثاني. هي لأن السوشيال ميديا فيها ضغط نفسي ترى.
0: ما يترك يعني قصدك اللي موظف. ما تنصحه انه يترك وظيفته عشان
2: الوظيفه تحميك من الفقر، عشان
0: يقول لك دخل ثابت.
2: دخل ثابت مهما صار لك، السوشيال ميديا مفجأة تسكر حسابك. انا كم مره تسكر حسابي وارجع
0: وتجلس فتره كذا بدون
2: اجلس فتره عمل. ماشي عمل ماشي فكذا يعني اهم شيء

0: على أهلنا في ولاية ينقل.
1: يا هم الله.
0: كل التوفيق لك شهاب.
1: جميعا يا رب.
0: وشكرا اليوم أيضا سمعنا صوت والدك. نعم. تحية لوالدك وتحية للأسرة الكريمة. وأنت ذكرت أنه ما طبعا ما أي يعني ما في أشخاص معينين، إنما أنت معتمد مثلا على الأسرة اللي هي في مشوارك هذا، مشوار صناعتك للمحتوى.
1: نعم الأسرة ما حد يبقى لي صنف الدنيا غير أسرتك.
0: بالفعل.
1: نعم
0: بالفعل. إذن مستمعي الكرام كان معنا شهاب بن حمد العلوي والمعروف بود حمد، وهو يحب كذا ينادوه بود حمد. شكرا لك شهاب وبالتوفيق إن شاء الله.
1: يعني
0: إذن مستمعي الكرام احنا وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج توي الناس، ولكن هذه أيضا تحية للي يتابعونا على منصات التواصل الاجتماعي. وفي رسالة أخيرة خليني أقرأها كذا على السريع قبل أختم البرنامج. لو أرجع للمدرسة لمدة يوم فقط، تخرجت قبل سنة وأشوف إني ما في شيء ما سويته الصراحة، رحت رحلات، شاركت في فعاليات وتكرمت الحمد لله. هذا الرسالة وصلتنا من فاطمة. فاطمة مساء الخير يا فاطمة، شكرا لرسالتك وكل التوفيق لكم مستمعي الكرام. احنا موضوع حلقة اليوم قلنا بمناسبة العودة للمدارس، لو ترجع يوم طبعا للمدرسة ايش هو الشيء اللي راح تسويه. شكرا لتفاعلكم اللي تفاعلوا معنا عبر رقم التواصل، عبر رقم الرسائل، وايضا بالاتصال، وكذلك ايضا من خلال منصات التواصل الاجتماعي. شكرا لكم، شكرا لك هند الريسي، شكرا عبد العزيز، شكرا الريم، شكرا احمد، شكرا للجميع اللي كانوا معنا. ايضا شكرا لميشا، اهلا وسهلا فيك. شكرا لعبد العزيز من قطر ومريم من الامارات، وايضا تحيه لك يا بسمه. نلقاكم ان شاء الله تعالى في حلقه الغد من برنامج تو الناس، فقرات منوعه وجديده ان شاء الله تعالى، ايضا ضيوف اخرين ومميزين باذن الله تعالى. هذه تحياتي انا اخوكم عيد الخويطري والزميل العزيز في الاخراج المرئي بدر البلوشي. راح نطلع ونلقاكم بكره ان شاء الله في امان الله.

هل تطمح إلى مستقبل مهني أقوى؟ ابدأ رحلتك مع جامعة مسقط، حيث تجمع برامجنا الأكاديمية بين التعليم الجامعي والشهادات المهنية العالمية والتدريب العملي لتكتسب المهارات التي يبحث عنها سوق العمل. برامج بكالوريوس رائدة تشمل 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية، برامج ماجستير حائزة على اعتمادات وشهادات احترافية في عام واحد فقط. سجل الآن للاستفادة من خصومات على الرسوم الدراسية تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على الرقم 93-89-5-04 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.

0: نيت أشوفك قبل ما سافر
1: أكثر من أهلي تمنيت تودعني
0: أسافر وحالتي تصعب على الكافر

إنما لخدمات المياه. تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان، توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

Heilig. Heilig. Ухали.

شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5

95.5 مسقط و 98.5 صلالة.

Fresh. Heil der.